على ما تكره وصبر على ما تحب. يقولوا كمان الصبر عند الصدمة الأولى، والصبر مفتاح الفرج. إن السماء ترجى حين تحتجب، وإن الله يمهل ولا يهمل. إن غدا لناظره قريب، أنا الغريق فما خوفي من البلل، وبالتأني تدرك الفرص. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا بما حكم القضاء. ودواء الصبر ودواء الدهر الصبر عليه. بيقولوا كمان إذا صار الواحد معه بيقولوا يلا الشدة وتزول. وصبرك عن محارم الله أيسر من صبرك على عذاب الله. ويقول صبري على نفسي ولا صبر الناس علي. وطول البال يهدم الجبال. في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. وكل آت قريب، وكل هم إلى فرج. لا يضيع حق وراءه مطالب، ويقولون مصائب قوم عند قوم فوائد. ومن تأنى أدرك ما تمنى. من رأى مصائب غيره هانت مصائبه، ومن صبر ظفر. من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. وأفضل أخلاق الرجال التصبر. ويقولون صبري على نفسي ولا صبر الناس علي. وطول البال يهد الجبال. كل آت

الصبر مفتاح الفرج. بالصبر نتفكر في تدابير الله تعالى ونراجع أنفسنا. من صبر على المحنة ورضي بتدبير الله سبحانه كشف له عن منفعتها حتى يقف على المستور عنه من مصلحتها. بيقولوا الوهم نصف الداء، والاطمئنان نصف الدواء، والصبر أول خطوات الشيء.

وقالوا عن الصبر أيضا: الصبر عند المصيبة يسمى إيمانا، الصبر عند الأكل يسمى قناعة، الصبر عند حفظ السر يسمى كتمانا، والصبر من أجل الصداقة يسمى وفاء. نأتي إلى الصبر في آيات القرآن الكريم، يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، في سورة البقرة. فاصبر إن العاقبة للمتقين، في سورة هود. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، سورة هود أيضا. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، سورة الرعد 22. وقوله تعالى: الذين صبروا على ربهم يتوكلون، سورة العنكبوت. واصبر وما صبرك إلا بالله، سورة النحل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، سورة الكهف. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، سورة مريم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، سورة طه. الله. وقول تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، سورة المؤمنون. فاصبر إن وعد الله حق، سورة الروم. وهنا أبيات شعر عن الصبر من الإمام الشافعي، يقول: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافل له، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن القاسم الله، إذا بليت فسق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك. الله الله الله الله، ما أحلى الأبيات الشعرية يا أحبتي.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، رح نتكلم عن صورة لأجمل زوجة مسلمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، منقول أيتها الزوجة العزيزة، الصورة دي اللي بتكوني فيها أجمل امرأة مسلمة، عاوزة ان يشوفك جوزك انك أجمل امرأة. إذن ايه يضر لو ايه يا ترى يضرك انك تقابلي جوزك لما يدخل البيت بوجه طلق مبتسم؟ يا ترى هل هو صعب عليكي انك تمسحي الغبار عن وشه ورأسه وهدومه وتبوسيه؟ اظنك مش هتتعبي لو انتظرتي وقت دخوله، ما تقعديش حتى يقعد هو، كان زمان. وقد ايه جميل عليك لما بتقولي له الحمد لله على سلامتك، احنا مشتاقين لك، مشتاقين لرجوعك، مرحبا بيك واهلا. اتجملي لجوزك كمان، هو لازم يتجمل برضه، واحتسبي ده عند الله، فإن الله جميل يحب الجمال. اتطيبي، اكتحلي، البسي هدومك لاستقبال جوزك. إياكي ثم إياكي من البؤس والتباؤس، ما تصغيش ولا تسمعيش لمخبب مفسد يخببك ويفسدك على جوزك. اوعى ما تكونيش دايما مهمومة حزينة، لا، اتعوذي بالله من الهم والحزن والعجز والكسل. ما تخضعيش لراجل بالقول بيطمع فيك اللي في قلبه مرض ويظن بيك السوء. كوني منشرحة الصدر، هادية البال، ذاكرة لله على كل حال. هوني على جوزك من اللي بيحصل له من متاعب وآلام ومصائب وأحزان. أمريه ببر والديه، احسني تربية أولادك، واملي البيت تسبيح وتهليل وتمجيد وتكبير وتحميد، وكتري من تلاوة القرآن وخاصة سورة البقرة، فهي بتطرد الشيطان كما ورد في الحديث الصحيح. صحي جوزك لصلاة الليل، وحثيه على صيام التطوع، وفكريه بفضل الإنفاق، وما تمنعيهوش من صلة الأرحام. كتري من الاستغفار لنفسك وله ولوالديك ولعموم المسلمين، وادعي ربنا بصلاح الذرية وصلاح النية وخيري الدنيا والآخرة، واعلمي أن ربك سميع الدعاء، بحب الملحين فيه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولو فعلتي اللي منقولك عليه فجوزك رح يشوفك أجمل مخلوق على الأرض. الجمال مش بالصباغ ولا الألوان اللي بتترسم على الوش، لا، الجمال جمال الروح، جمال الكلمة الطيبة، الابتسامة الصادقة. أيوة، وبارك الله فيكم.

صور من حياة الصحابة. اليوم قصة الصحابي مجزأة بن ثور السدوسي. قال المؤرخون: مجزأة بن ثور كمي باسل، قتل 100 من المشركين مبارزة، فما بالك بمن قتلهم في خضم المعارك. ها هم أولاء الأبطال الأمجاد من جند الله، ينفضون عنهم غبار القادسية فرحين بما آتاهم الله من نصر، مغتبطين بما كتب لإخوانهم الشهداء من أجر، متشوقين إلى معركة أخرى تكون أختا للقادسية في روعتها وجلالها. متربصين أن يأتيهم أمر خليفة رسول الله عمر بن الخطاب بمواصلة الجهاد لاقتلاع العرش الكسروي من جذوره. لم يطل تشوق الغر الميامين وانتظارهم كثيرا، فها هو ذا رسول الفاروق يقدم من المدينة إلى الكوفة، ومعه أمر من الخليفة لواليها أبي موسى الأشعري بالمضي بعسكره والالتقاء مع جند المسلمين القادمين من البصرة والانطلاق معا إلى الأهواز لتتبع الهرمزان والقضاء عليه وتحرير مدينة تستر، درة التاج الكسروي ولؤلؤة بلاد فارس.

وقد جاء في الأمر الذي وجهه الخليفة لأبي موسى أن يصحب معه الفارس الباسل مجزأة بن ثور السدوسي سيد بني بكر وأميرهم المطاع. صدع أبو موسى الأشعري بأمر خليفة المسلمين فعبأ جيشه وجعل على ميسرته مجزأة بن ثور السدوسي وانضم إلى جيوش المسلمين القادمة من البصرة ومضوا معا غزاة في سبيل الله. فما زالوا يحررون المدن ويطهرون المعاقل والهرمزان يفر أمامهم من مكان إلى آخر حتى بلغ مدينة تستر واحتمى بحماها. كانت تستر التي انحاز إليها الهرمزان من أجمل مدن الفرس جمالا وأبهاها طبيعة وأقواها تحصينا. وهي إلى ذلك مدينة عريقة ضاربة في أعماق التاريخ مبنية على مرتفع من الأرض على شكل أو على شكل فرس يسقيها نهر كبير يدعى بنهر دجيل. وفوقها شاذروان بناه الملك سابور ليرفع إليها ماء النهر من خلال أنفاق حفرها تحت الأرض. وشاذروان تستر وأنفاقه عجيبة من عجائب البناء، شيد بالحجارة الضخمة المحكمة ودعم بأعمدة الحديد الصلبة، وبلط هو وأنفاقه بالرصاص. وحول تستر سور كبير عال يحيط بها إحاطة السوار بالمعصم. قال المؤرخون عنه إنه أول وأعظم سور بني على ظهر الأرض. ثم حفر الهرمزان حول السور خندقا عظيما يتعذر اجتيازه، وحشد وراءه خيرة جنود فارس. عسكرت جيوش المسلمين حول خندق تستر وظلت 18 شهرا لا تستطيع اجتيازه. وخاضت مع جيوش الفرس خلال تلك المدة الطويلة 80 معركة، وكانت كل معركة من هذه المعارك تبدأ بالمبارزة بين فرسان الفريقين ثم تتحول إلى حرب ضارية مهلكة. وقد أبلى مجزأة بن ثور في هذه المبارزات بلاء أذهل العقول وأدهش الأعداء والأصدقاء في وقت معا. فقد تمكن من قتل مائة شجاع من فرسان الأعداء مبارزة، فأصبح اسمه يثير الرعب في صفوف الفرس ويبعث النخوة والعزة في صدور المسلمين. وعند ذلك عرف الذين لم يكونوا قد عرفوه من قبل لما حرص أمير المؤمنين على أن يكون هذا البطل الباسل في عداد الجيش الغازي. وفي آخر معركة من تلك المعارك 80 حمل المسلمون على عدوهم حملة باسلة صادقة،
فأخلى الفرس لهم الجسور المنصوبة فوق الخندق، ولاذوا بالمدينة وأغلقوا عليهم أبواب حصنها المنيع.

انتقل المسلمون بعد هذا الصبر الطويل في حالة سيئة إلى أخرى أشد سوءا، فقد أخذ الفرس يمطرونهم من أعالي الأبراج بسهامهم الصائبة، وجعلوا يدلون من فوق الأسوار سلاسل من الحديد، في نهاية كل سلسلة كلاليب متوهجة من شدة ما حميت بالنار. فإذا أراد أحد جنود المسلمين تسلق السور أو الاقتراب منه أنشبوها فيه وجذبوه إليهم، فيحترق جسده ويتساقط لحمه ويقضى عليه. اشتد الكرب على المسلمين، وأخذوا يسألون الله بقلوب ضارعة خاشعة أن يفرج عنهم وينصرهم على عدوه وعدوهم. وبينما كان أبو موسى الأشعري يتأمل سورة تستر العظيم يائسا من اقتحامه، سقط أمامه سهم قذف نحوه من فوق السور، فنظر إليه فإذا فيه رسالة تقول: لقد وثقت بكم معشر المسلمين، وإني أستأمنكم على نفسي ومالي وأهلي ومن تبعني، ولكم علي أن أدلكم على منفذ تنفذون منه إلى المدينة. فكتب أبو موسى أمانا لصاحب السهم وقذفه إليه بالنشابة. فاستوثق الرجل من أمان المسلمين لما عرف عنهم من الصدق بالوعد والوفاء بالعهد، وتسلل إليهم تحت جنح الظلام، وأفضى لأبي موسى بحقيقة أمره فقال: نحن من سادات القوم، وقد قتل الهرمزان أخي الأكبر، وعدى على ماله وأهله، وأضمر لي الشر في صدره حتى ما عدت آمنه على نفسي وأولادي، فآثرت عدلكم على ظلمه ووفاءكم على غدره، وعزمت على أن أدلكم على منفذ خفي تنفذون منه إلى تستر، فأعطني إنسانا يتحلى بالجرأة والعقل ويكون ممن يتقنون السباحة حتى أرشده إلى الطريق. استدعى أبو موسى الأشعري مجزأة بن ثور السدوسي وأسر إليه بالأمر وقال: أعني برجل من قومك له عقل وحزم وقدرة على السباحة. فقال مجزأة: اجعلني ذلك الرجل أيها الأمير. فقال له أبو موسى: إذا كنت قد سئمت فعلى بركة الله، إذا كنت قد شئت فعلى بركة الله. ثم أوصاه أن يحفظ الطريق وأن يعرف موضع الباب وأن يحدد مكان الهرمزان وأن يتثبت من شخصه وألا يحدث أمرا غير ذلك.

مضى مجأزة ابن ثور تحت جنح الظلام مع دليله الفارسي، فأدخله في نفق تحت الأرض يصل بين النهر والمدينة. فكان النفق يتسع تارة حتى يتمكن من الخوض في مائه وهو ماش على قدميه، ويضيق تارة أخرى حتى يحمله على السباحة حملا. وكان يتشعب ويتعرج مرة ويستقيم مرة ثانية، وهكذا حتى بلغ به المنفذ الذي ينفذ منه إلى المدينة، وأراه الهرمزان قاتل أخيه والمكان الذي يتحصن فيه. فلما رأى مجزأة الهرمزان هم بأن يرديه بسهم في نحره، لكنه ما لبث أن تذكر وصية أبي موسى له بألا يحدث أمرا، فكبح جماح هذه الرغبة في نفسه وعاد من حيث جاء قبل بزوغ الفجر. أعد أبو موسى 300 من أشجع جند المسلمين قلبا وأشدهم جلدا وصبرا وأقدرهم على العوم، وأمر عليهم مجزأة ابن ثور وودعهم وأوصاهم، وجعل التكبير علامة على دعوة جند المسلمين لاقتحام المدينة. أمر مجزأة رجاله أن يتخففوا من ملابسهم ما استطاعوا حتى لا تحمل من الماء ما يثقلهم، وحذرهم من أن يأخذوا معهم غير سيوفهم، وأوصاهم أن يشدوها على أجسادهم تحت الثياب، ومضى بهم في آخر الثلث الأول من الليل. ظل مجزأة بن ثور وجنده البواسل نحوا من ساعتين يصارعون عقبات هذا النفق الخطير، فيصرعونها تارة وتصرعهم تارة أخرى. ولما بلغوا المنفذ المؤدي إلى المدينة وجد مجزأة أن النفق قد ابتلع 220 رجلا من رجاله، وأبقى له 80، وما إن وطئت أقدام مجزأة وصحبه أرض المدينة حتى جردوا سيوفهم وانقضوا على حماة الحصن فأغمدوها في صدورهم. ثم وثبوا إلى الأبواب وفتحوها وهم يكبرون الله أكبر الله أكبر. فتلاقى تكبيرهم من الداخل مع تكبير إخوانهم من الخارج، وتدفق المسلمون على المدينة عند الفجر، ودارت بينهم وبين أعداء الله رحى معركة ضروس فلما شهد تاريخ الحروب مثلها قلما شهد تاريخ الحروب مثلها هولا ورهبة وكثرة في القتلى. وفيما كانت المعركة قائمة على قدم وساق أبصر مجزأة بن ثور الهرمزان في ساحها، فقصد قصده أي اتجه نحوه وساوره وثب عليه بالسيف، فما لبث أن ابتلعه موج المتقاتلين وأخفاه عن ناظريه. ثم إنه بدا له مرة أخرى
فاندفع نحوه وحمل عليه. وتصاول مجزأة والهرمزان بسيفيهما، فضرب كل منهما صاحبه ضربة قاضية، فنبى سيف مجزأة وأصاب سيف الهرمزان، فخر البطل الكمي الباسل صريعا على أرض المعركة، وعينه قريرة بما حقق الله على يديه. وواصل جند المسلمين القتال حتى كتب الله لهم النصر، ووقع الهرمزان في أيديهم أسيرا. انطلق المبشرون إلى المدينة المنورة يزفون إلى الفاروق بشائر الفتح، ويسوقون أمامهم الهرمزان وعلى رأسه تاجه المرصع بالجوهر، وعلى كتفيه حلته الموشاة بخيوط الذهب ليراه الخليفة. وكان المبشرون يحملون مع ذلك تعزية حارة للخليفة بفارسه الباسل مجزأة بن ثور. رحم الله مجزأة بن ثور وأدخله فسيح جناته. كنتم مع صور من حياة الصحابة وقصة الصحابي مجزأة بن ثور السدوسي، وإلى اللقاء ومع صحابي آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، يا ترى إيه هو صبر أيوب؟ أيوب عليه السلام أتاه الله 7 من البنين وزيهم من البنات، وأتاه الله المال والأصحاب، وأراد الله أن يبتليه ليكون اختبارا له وقدوة لغيره من الناس، فخسر تجارته ومات أولاده، وابتلاه الله بمرض شديد حتى أقعد ونفر الناس منه حتى رموه خارج مدينتهم خوفا من مرضه، ولم يبق معه إلا زوجته تخدمه حتى وصل بها الحال أن تعمل عند الناس لتجد ما تسد به حاجتها وحاجة زوجها. واستمر أيوب في البلاء 18 عاما وهو صابر ولا يشتكي لأحد حتى زوجته، ولما وصل بهم الحال إلى ما وصل قالت له زوجته يوما: لو دعوت الله ليفرج عنك. فقال: كم لبثنا في الرخاء؟ قالت: 80 سنة. قال: إني أستحي من الله لأني ما مكثت في بلاء المدة التي لبثتها في رخائي. الله الله. فعندها يئست وغضبت وقالت: إلى متى هذا البلاء؟ فغضب وأقسم أن يضربها 100 صوت إن شفاه الله، كيف تعترضين على قضاء الله؟ وبعد أيام خاف الناس أن تنقل لهم عدوى زوجها، فلم تعد تجد من تعمل لديه، أو خاف الناس أن تنقل لهم عدوى زوجها فلم تعد تجد من تعمل لديه. قصت بعض شعرها فباعت ضفيرتها لكي تأكل هي وزوجها، وسألها: من أين لك هذا؟ ولم تجبه. وفي اليوم التالي باعت ضفيرتها الأخرى، وتعجب منها زوجها وألح عليها فكشفت عن رأسها، فنادى ربه نداء تئن له القلوب، استحى من الله أن يطلبه الشفاء وأن يرفع عنه البلاء، فقال كما جاء في القرآن الكريم: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاء الأمر من بيده الأمر: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فقام صحيحا ورجعت له صحته كما كانت. فجاءت زوجته ولم تعرفه فقالت: هل رأيت المريض الذي كان هنا؟ فوالله ما رأيت رجلا أشبه به إلا أنت عندما كان صحيحا. فقال: أما عرفتني؟ فقالت: من أنت؟ قال: أنا أيوب. يقول ابن عباس: لم يكرمه الله هو فقط، بل أكرم زوجته أيضا التي صبرت معه أثناء هذا الابتلاء، فرجعها الله شابة وولدت لأيوب عليه السلام 26 ولد وبنت، ويقال 26 ولد من غير الإناث. ويقول سبحانه:
وآتيناه أهله ومثلهم معهم، وكان قد حلف بأن يضرب زوجته 100 صوت، فرفق الله بزوجته وأمره أن يضربها بعصي من القش. كلما فاض حملك تذكر صبر أيوب، واعلم أن صبرك نقطة من بحر أيوب. شيء جميل يا رب، سبحانك يا رب، أعطنا قليلا من صبر أيوب. كل يوم تقول الأرض دعني يا رب أبتلع ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول البحار يا رب دعني أغرق ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكر. وتقول الجبال يا رب دعني أطبق على ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول السماء يا رب دعني أنزل كسفا لابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. فيقول الله عز وجل لهم يا مخلوقاتي أأنتم خلقتموهم؟ يقول لا يا ربنا. قال الله لو خلقتموهم لرحمتموهم، دعوني وعبادي، من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فأنا طبيبهم، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها.

هنا أحبتي الله تنتهي فترة الصباحية معكم بهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم غدا الجمعة بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية. إلى أن ألتقي بكم، لكم من محدثكم حبيب المصر أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليئا بالسعادة والصحة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، والآن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي. هذا البرنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور، ما زلنا وإياكم نستمتع بصاحبه النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. تكلمنا كثيرا عن الأخلاق وعن موجباتها وعن مصادرها وعن وسائلها وعن وسائطها، وتكلمنا قليلا عن نفس الأخلاق وما تخلق به صلى الله عليه وآله وسلم وما طبقه عمليا. هذه الحلقة المباركة هي عن قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قبل الدخول في الجانب التطبيقي من حياته صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نتكلم عن الأمر بالمعروف وما هو. الأمر بالمعروف كما ذكره صاحب التعريفات الإمام الجرجاني قال: الأمر بالمعروف هو الإرشاد إلى المراشد المنجية. وهذا يحتم علينا أن نتكلم عن المعروف، والمعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات أو المقبحات. أما النهي عن المنكر فهو الزجر عما لا يلائم الشريعة، والمنكر هو ما قبحه الشارع وحرمه أو نهى عنه. قيل أيضا أن الأمر بالمعروف هو الدلالة على كل خير، وهو الأمر بما يوافق الكتاب والسنة، والنهي عن المنكر هو المنع عن الشر، والنهي عما تميل إليه النفس وما تشتهيه. وقيل أيضا تعريفات كثيرة جدا

0: في هذه المسألة، ولكن المولى سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، وهذا معروف للجميع. أمرنا جل وعلا في كتابه العزيز بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وسيد الوجود صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أيضا، فقال في حديثه الصحيح الشريف: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن هذا الأمر يحتم علينا الرفق، الرفق عند إرادة الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. هذا الرفق تحدث عنه الإمام الشافعي رحمه الله فقال: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. وهذا الرفق أيضا ينضم معه أننا لا بد أن لا ننكر إلا على مجمع عليه، أما المختلف فيه فهذا لا يتأتى لأحد منا أن ينكر عليه. والقاعدة الصحيحة المشهورة بين الناس جميعا تقول: لا ينكر على مختلف فيه ولكن على مجمع عليه. وسيدنا الغزالي أحد أساطين الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، أبو حامد، سمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القطب الأعظم في الدين. دعونا نشاهد كيف طبق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونستمع إلى بعض الأحاديث التي تدل على أهمية هذا الأمر في حياته صلوات الله وسلامه عليه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل ابن اللتبية على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال: هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي. هذا الرجل وهو صحابي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، وهو ابن اللتبية، جعله صلى الله عليه وآله وسلم جابي للصدقات من بني سليم. فلما جاء بما أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يقسم ويقول: هذا الذي لكم وهذه هدية لي. كيف أمره صلى الله عليه وسلم بالمعروف وكيف نهاه عن المنكر؟ أمره بقوله: فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ولم يكتفي بذلك صلى الله عليه وآله وسلم، أراد أن يعمم هذه المسألة وهذه القضية على جميع بني البشر. قال الراوي: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم وهذه هدية لي وهذه هدية أهديت لي، فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان؟ فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا. قال هشام بغير حقه: إلا جاء الله يحمله يوم القيامة، ألا فلا أعرفن ما جاء الله رجل ببعير له رغاء، أو ببقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى رؤي بياض إبطيه وهو يقول: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. إذن أمره بالمعروف مباشرة، ثم عمم ذلك على الجميع وبين مسألة مهمة، وهي التي تحدث عنها ابن اللتبية: هذا لي وهذا لكم. وشخصيا أتمنى لو تضع كل دولة إسلامية وكل بلد إسلامي هذا الحديث في أول نظام من نظام الموظفين، وأتمنى أيضا أن ندرس هذا الحديث في معاهد الإدارة ومعاهد التوظيف، بل أن يعلق هذا الحديث في كل مكتب من مكاتب الوظائف ومكاتب الحكومة ومكاتب الوظائف الأهلية، لأنه حديث في غاية الروعة وفي غاية الجمال وفي غاية الإنصاف منه صلى الله عليه وآله وسلم. كيف حالنا اليوم إذا جاء الواحد منا يوم القيامة يملك 20 دار وأسطول من السيارات وكذا وكذا من الأراضي بحجة هذا لي وهذا لكم؟ لا شك أن الحال لن يكون حال فيه من السرور الشيء الكثير. هذا لي وهذا لكم، قال صلى الله عليه وسلم: هل لا جلس في بيت أبيه وبيت أمه؟ لأنه لو جلس الرجل في غير هذه الوظيفة لما أتته هذه المسائل أو أتته هذه الهدايا. إن الهدايا التي تهدى للموظف أو ما يلحق بها هي لا تخرج عن 3 أمور. الأمر الأول، إما أن هذه الهدية هي شكر على معروف قدمه إلي هذا الموظف. الأمر الثاني، تحبب إلى ذلك الموظف. الأمر الثالث، طمع من المهدي في درجة الوظيفة وفي الموظف بسبب درجته تلك التي هي فيها، التي هو أو هي فيها. إذن إما أن يكون الأمر شكر على معروف أهداه قدمه إلي فأردت أن أعطيه هدية، إما أن أفعل ذلك على سبيل التحبب والتودد إلى ذلك الإنسان، أو أنا طامع لأنه صاحب منصب وأريد أن أستفيد منه يوما ما. الإمام ابن حجر قال: الإهداء على المعنى الثالث هذا داخل في حكم الرشوة بلا خلاف، أي عندما أهدي هدية لأجل أنا في بالي أن أستفيد منه يوما ما بسبب مكانته الوظيفية ووجاهته، هذا داخل في حكم الرشوة بلا خلاف. الإهداء للمعنيين الأول والثاني، شكر على معروف، تحبب لذلك الموظف، يقول الإمام ابن حجر: هما في طرف الاحتمال، يعني في طرف احتمال الرشوة، يعني قريب من الرشوة. إذن الثالث حاسم والأول والثاني فيها شبهات، والمؤمن لابد أن يخرج من هذه الشبهات. وذهب الإمام ابن حجر أيضا في مسألة مهمة تتعلق بالهدايا، وقال: لا بأس أن يقبل العامل يعني الموظف الهدية إذا حصل، هذا إذا أراد أن يقبلها إذا كان في الأول أو في الثاني، بشرط أن يأخذ على ذلك إذن من المالك. يعني إذا كنت موظف في دائرة حكومية فلابد أن أخذ على إذن من المالك. تعرفون أيها الإخوة من هو المالك؟ المالك ما هو رئيسي في المكتب، المالك ما هو رئيس مجلس الإدارة، المالك ليس هو مدير الدائرة، المالك هو الأساس الذي عين، يعني الوزير، يعني الملك، يعني الرئيس. لأنه بعض الناس قد يتساهل ويقول خلاص إذا كان الإذن من المالك إذا أنا نأخذ إذن من رئيسي في الدائرة. لا، لأن الرئيس في الدائرة هو معين، المالك من هو؟ هو الأساس الذي عين. وهذه مسألة مهمة جدا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد يعني وضحناها في هذا التقرير وفي هذه نعود إلى ما تعودنا إليه، وهو حديث آخر في كيفية تطبيقه صلى الله عليه وسلم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. الإرداف هو أن يكون الإنسان راكب على دابة خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو خلف الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة وذاك المردف خلفه. تعرفون قيمة هذا الإرداف وحلاوته ما هي؟ حلاوته في أن ذلك المردف الذي في الخلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع تحرك الدابة لا شك أن بطنه وصدره قد يمس ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الصحابة كانوا يفتخرون بالإرداف خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصحابي سيلمس ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففيها قيمة من القيم المهمة جدا لمس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء جمعوا المردفين خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحصروهم وأوصلوهم إلى أعداد، بل نظموها في منظومات كبيرة جدا نعود إلى الحديث حتى لا نطيل. أقول: فأسر إلي حديث لا أحدث به أحدا من الناس، قال: وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجته هدفا أو حائش نخل. معنى ذلك الأمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته استتر خلف مكان بعيد هدف أو حائش نخل حتى لا يؤذي أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول الراوي: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكان بعيد، حائط مملوك لأحد الأنصار، فإذا جمل، واسمعوا بقية النص فإن فيه جمال. قال: فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حن وذرفت عيناه، عينا الجمل، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمسح ذفراه. الذفر هو الموضع الذي يعرق من قفا البعير، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بكى الجمل مسح الدموع من قفا ذلك الجمل. قال بعد ذلك الأمر بالمعروف هنا، اسمعوا، قال: من رب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. حديث فيه مفاهيم مهمة جدا كبيرة. طبعا الجمل الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قصة مشهورة، وهذا الحديث في البخاري وفي غيره، حيوانات كثيرة جدا تكلمت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معجزات حصلت له صلى الله عليه وآله وسلم، وشواهد من هذه البهائم. هناك الجمل، جمل جابر الذي امتطاه صلى الله عليه وآله وسلم فتحول بعدما كان بطيء إلى أن أصبح سريعا بضربة بسيطة منه صلى الله عليه وسلم. هناك ذئب لأعرابي تكلم وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة. هناك شاة أم معبد التي خرج منها اللبن وهي ضعيفة هزيلة، أي الشاة. هناك ذراع شاة تكلمت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرادوا أن يسموه بها. هناك جمل سجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك ظبية تحدثت مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. قصص كثيرة جدا في هذا النص المبارك وفي غيره. المهم هنا فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الجمل بكى، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما طاق أن يبكي تلك البهيمة وما طاق أن يرى منها دمع، فبين صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبها من الأنصار السبب الذي جعل تلك البهيمة تبكي، فقال: اتق الله فيها. ثم بين له صلى الله عليه وآله وسلم: إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني تتعبه. هذا حديث مهم جدا في هذا الأمر، كما ذكرته لكم، رواه أبو داود في كتابه في سننه. حديث آخر مهم جدا، وهو حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه صلى الله عليه وسلم وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم نزع الخاتم وقال له: انتبه، هذه جمرة تضعها في يدك، طرحها. قيل للرجل بعد ذلك: خذ خاتمك انتفع به، بيعه، اشتريه، اهديه إلى من يستحقه. ماذا كان رد ذلك الصحابي؟ أمره بالمعروف، وماذا كان ذلك التفاعل منه صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحابة يتفاعلون، مع أنه لو أخذ ذلك الخاتم وأهداه لأي أحد يمكن، لكن ما دام أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كرهه، إذن لا يمكن حتى أن أنتفع به أبدا ولو بالإهداء. كم كره صلى الله عليه وآله وسلم لنا من أمور في هذه الحياة، وكم نحن نلتزم بها أو لا نلتزم بها، أنتم بلا شك تعرفون ذلك. مسألة التختم بالذهب وهي مسألة فقهية، ولكن لأجل الاستفادة أقول: أجمع العلماء على تحريم التختم بالذهب للرجال. طبعا هناك من أباح كابن حزم، وهناك من كره التختم بالذهب، ولكن الإجماع واضح جدا. في بعض كتب، وهذا أقوله لأجل أن العلم ينبغي أن يكون مشاع بين الناس، ولا أكتم مسألة لأجل أني لا أعتقد بها. أنا أعتقد تماما أن التختم بالذهب حرام، لكن هذا لا يعطيني الحق في أن أكتم علما ذكره العلماء لأجل الاستفادة ولأجل التعلم ولأجل التعليم. في كتب التاريخ ذكروا أن الذهب لبسه بعض الصحابة كسيدنا سعد وطلحة وجابر بن سمرة وحذيفة والبراء، وفي كتب مسند الإمام أحمد عن البراء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم أقسام، يعني قسم هدايا، فأعطى للبراء خاتم من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البس ما كساك الله ورسوله، البس ما كساك الله ورسوله. فلبسه، لبس خاتم من ذهب. طبعا بعض أهل العلم يقول أن هذا منسوخ بالتحريم الذي حرمه صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض النصوص كذلك أن سيدنا عمر رأى على سيدنا صهيب خاتم من ذهب فقال له: ما لي أرى عليك خاتم الذهب؟ قال: قد رآه من هو خير منك فلم يعبه. إذن هذا يعني على الأقل هو الدليل الذي أخذ به ابن حزم، أو الذي أخذ به الذين كرهوا التختم بالذهب، ولكن الإجماع كما ذكرت واضح في مسألة تحريم هذا الأمر. حديث آخر عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه، عن أبي واقد الليثي آسف رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. حديث مهم في غزوة حنين، وهي الغزوة المشهورة التي كانت في شوال في العام الثامن من الهجرة، التي خرج صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إليها بعد أن ولى على مكة سيدنا عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه، وولاه بتلك الكلمة المهمة جدا، قال له: يا عتاب وليتك على خير أرض الله وعلى خير عباد الله. ونصيحة كبيرة جدا قالها صلى الله عليه وآله وسلم لعتاب، ودخل حنين، وفي حنين حصل ما حصل، وافتخر صلى الله عليه وآله وسلم بأهله وبجده وبنسبه، وقال فيها تلك الأرجوزة المهمة جدا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. قصة مهمة جدا، وحنين من أبرز الغزوات. هذه الشجرة التي هي للمشركين يقال لها ذات أنواط، كانوا يعلقون عليها أسلحتهم أي يتبركون بالشجرة، فأراد الصحابة أن يفعلوا أيضا مثل ما فعل أولئك أهل الشرك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن هذا الأمر. تعرفون لماذا نهاهم عن التبرك بالشجرة؟ هذا الأمر فيه خلاف وأمر مهم جدا، ولكن لا بد أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من مكة ومعه 2000 من الطلقاء، الطلقاء الذين هم قريب يعني العهد بالشرك، خرجوا مباشرة أسلموا وخرجوا من مكة إلى ذات أنواط. فأراد صلى الله عليه وآله وسلم لما علم، وهذا معلوم، أن في قلوبهم كثير من العادات الباطلة، أراد أن يبين لهم أن الأفضل وأنه لا بد من أن يتوجه الإنسان إلى ربه مباشرة. هذا لا يلغي التبرك، ولكنه يؤصل التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الأصل هو الاعتماد عليه جل وعلا. لكن هؤلاء لما كانوا قريبوا عهد، كانوا قريبي عهد بالإسلام، أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يؤثر عليهم. فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمان للحياة وضمان لسعادة الفرد والمجتمع، ويثبت معاني الخير والصلاح في الأمة، ويزيل الأمر بالمعروف عن الإنسان عوامل الشر وعوامل الفساد من حياته، بل ويقضي عليها تماما، ويهيئ الأمر بالمعروف الجو الصالح للمجتمع، الجو الصالح الذي نريده. نريد جو الأدب، نريد جو الفضائل، نريد أن تختفي المنكرات، نريد أن تختفي الرذائل. هذا كله لن يكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف أيضا، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر بالمعروف أيضا. ويكون رأي عام بالنسبة للمسلم الحر الذي يحرس الأمانة ويحرس الفضائل ويحرس الأخلاق. والأمر بالمعروف يبعث الإحساس بالعزة في النفس، يشعر الإنسان أنه عزيز وأنه منتمن إلى دين خالد وإلى نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى رب شديد العقاب غفور رحيم جل وعلا. وأيضا هو سر أفضلية هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهو أيضا سبب للنصر والتمكين في الدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يبارك لنا ولكم في ساعاتنا وأيامنا وليالينا، وأن يجمعنا وإياكم في حلقات قادمة ونحن وأنتم في أسر حال. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

يا إله الوجود، يا إله الوجود، نعماك عمت كل حي، نعماك

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوات مباركة من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر.

انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا كريم. اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل

0: وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: قم يا فتى الغر.

القدم وانقش على صفحات الخلد قصتها وأنها لم تلم يوما لملتهم وانشر على مسمع التاريخ وانشر على

مهزلة قامت بها عصبة في هيئة الأمم جاء القرار وشرع الغاب مصدره جاء القرار وشرع الغاب مصدره فيه تجلى خداع الخصم والحكم الحق أبلج لا يخفى على

0: لا يرذبنك يا ابن العرب جمعهم فالحق مهما أعدوا غير منهزم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمع إذاعة القرآن الكريم، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حياة الأئمة. اليوم نبدأ حلقة عن الإمام الحسن البصري سيد التابعين وفقيه عصره. أما الحسن البصري فيعتبر إمام التابعين، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته خطبة أنذر المسلمين من خطر عظيم، فقال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم.
2: وتحقق ما كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، فقد كثرت الأموال وأدوات الترف في الدولة الإسلامية، واشتدت الإغراءات المادية وفعلت فعلها في المجتمع حتى أشرف على الضياع والانقطاع الأعمال الصالحة والمظاهر الإيمانية والتي كانت تظهر أمثلتها الرائعة واضحة جلية في تاريخ العهد النبوي والخلافة الراشدة، من إنابة صادقة إلى الله عز وجل وثقة به وتفان في سبيله وعزوف عن الشهوات واستهانة بزخارف الحياة وشوق إلى الشهادة وحنين إلى الجنة وخشوع في الصلاة ولذة في الدعاء وعطف ومواساة وزهد وإثار. ولكن الله عز وجل لطف بهذه الأمة إذ قيض لمواجهة هذا الخطر العظيم والوقوف في وجهه رجالا مخلصين ودعاة مؤمنين عارضوا هذا الخطر وقاوموه بكل ما لديهم من قوى ومواهب، ومنعوا عددا كبيرا من المسلمين أن تجرفهم المادية وتستعبدهم الشهوات.
1: ومن أشهر هؤلاء الدعاة والمصلحين جماعة من فضلاء التابعين، كان أشهرهم سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والشعبي، ولكن الذي حمل هذه الراية وتفرد من بينهم بالإمامة هو الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه.
2: وعن مولده: في صباح يوم جميل من أيام العام 21 للهجرة النبوية الشريفة، لسنتين بقيتا من خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء البشير يبشر أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها بأن مولاتها خيرة قد وضعت حملها وولدت غلاما أسمته الحسن.
1: غمرت الفرحة فؤاد أم المؤمنين رضي الله عنها، وفاض البشر والسرور على وجهها الكريم، وبادرت فأرسلت رسولا ليحمل إليها الوالدة ومولودها، فقد كانت خيرة أثيرة لدى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وحبيبة إلى قلبها.
2: وما هو إلا قليل حتى جاءت خيرة تحمل وليدها، وما هو إلا قليل حتى جاءت خيرة تحمل وليدها، وكان مليح الصورة بهي الطلعة تام الخلقة يسر الناظر إليه ويأسر فؤاد رائيه.
1: حملت أم المؤمنين رضي الله عنها الحسن ودعت له بصالح الدعاء، ثم أخرجته إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوا له، ودعا له الفاروق رضي الله عنه وقال: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس.
2: ولم تقتصر الفرحة بمولد الحسن على بيت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وإنما شاركها فيها بيت آخر من بيوت المدينة، هو بيت الصحابي الجليل زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي. ذلك أن يسارا والد الحسن كان مولى له أيضا، وكان من أكرم الناس عندهم وأحبهم إليه.
1: أما عن نشأته، نشأ الحسن بن يسار الذي عرف فيما بعد بالحسن البصري في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربي في حجر أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها.
2: وكثيرا ما كانت خيرة أم الحسن تخرج من البيت لقضاء بعض حاجات أم المؤمنين رضي الله عنها، فكان الطفل الرضيع يبكي من جوعه ويشتد بكاؤه، فتأخذه أم سلمة رضي الله عنها إلى حجرها وتلقمه ثديها لتصبره به وتشغله عن غياب أمه، فكانت لشدة حبها إياه يدر ثديها لبنا سائغا في فمه فيرضعه الصبي ويسكت عليه.
1: فكان يقال إن المبلغ الذي بلغه الحسن البصري من الحكمة من ذلك اللبن الذي شربه من أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها.
2: وبذلك غدت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أما للحسن من جهتين، فهي أمه بوصفه أحد المؤمنين، وهي أمه من الرضاع أيضا.
1: وقد أتاحت الصلاة الوثيقة المتينة بين أمهات المؤمنين وقرب بيوت بعضهن من بعض، أتاحت للغلام السعيد أن يتردد على هذه البيوت كلها، وأن يتخلق بأخلاق رباتها جميعا، وأن يهتدي بهديهن.
2: وقد كان الصبي المحظوظ يملأ هذه البيوت بحركته الدائبة ولعبه النشيط، حتى أنه كان ينال سقوف بيوت أمهات المؤمنين بيديه وهو محمول على كتف أمه. ظل الحسن يتقلب في هذه الأجواء العطرة وينهل من تلك الموارد العذبة التي حفلت بها بيوت أمهات المؤمنين، ويتتلمذ على أيدي كبار الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فكان للحسن في هذه الفترة نصيب وافر من معرفة السنة النبوية المطهرة، ومن سماع أقوال الصحابة ورؤية أشخاصهم، وتم له فيها قبل أن يبلغ 14 من عمره حفظ القرآن الكريم وتعلم الكتابة وضبط الحساب، ورسخت في نفسه صورة مثالية لعهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورأى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه رآه مرة يصب عليه من إبريق، ورآه يخطب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعجبه منه تواضعه حينما كان يبصره نائما في المسجد ورداؤه تحت رأسه، فإذا جاءه الناس جلس إليهم كأنه أحدهم.
2: وأما عن صفاته وفضائله، لقد جمع الله عز وجل في الحسن البصري من الفضائل والمواهب ما استطاع به أن يؤثر في قلوب الناس ويرفع به قيمة الدين وأهل الدين في المجتمع، فقد كان واسع العلم غزير المادة في تفسير كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وكان أيضا واسع الاطلاع دقيق الملاحظة للحياة ومختلف الطبقات وعوائدها وأخلاقها وعللها وأدوائها، كطبيب مارس العلاج مدة طويلة.
2: وكان مع ذلك غاية في الفصاحة وحلاوة المنطق والتأثير في مستمعيه، يقول عنه الأعمش: ما زال الحسن البصري يعي الحكمة حتى نطق بها.
1: وقال أيوب السختني لسفيان بن عيينة: لو رأيت الحسن لقلت إنك لم تجالس فقيها قط.
2: كما كان الحسن البصري صادعا بالحق، شجاعا لا يخشى في صدعه بالحق غائلة، وكان فوق ذلك كله، وهو سر تأثيره في القلوب وسحره في النفوس وخضوع الناس له، وقد قسوا على كثير من الدعاة والوعاظ والعلماء أنه كان صاحب عاطفة قوية وروح ملتهبة، وكان من كبار المخلصين، وكان يجمع بين بلاغة اللسان وقوة الإيمان، وكان يؤمن بما يقوله ويعمل بما يعتقده، وكان الذي يقول يخرج من القلب فيدخل في القلب.
1: وكان إذا ذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وصف الآخرة أدمع العيون وحرك القلوب، لأنه يتذوق الإيمان ويتكلم عن عاطفة ووجدان.
2: وكان من أعظم ما امتاز به الحسن البصري هو أن كلامه كان من أشبه ما سمع الناس بكلام النبوة،
1: يقول الإمام أبو حامد الغزالي: لقد كان الحسن البصري رحمه الله أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأقربهم هديا من الصحابة رضي الله عنهم، اتفقت الكلمة في حقه على ذلك.
2: وفي البصرة لما بلغ الحسن 14 ربيعا من عمره ودخل في مداخل الرجال، انتقل مع أبويه إلى البصرة واستقر فيها مع أسرته، ومن هنا نسب الحسن إلى البصرة وعرف بين الناس بالحسن البصري.
1: وكانت البصرة يومئذ قلعة من أكبر قلاع العلم، وكان مسجدها الكبير يمتلئ بمن ارتحل إليها من كبار الصحابة وجلة التابعين رضي الله عنهم أجمعين.
2: وكانت حلقات العلم على اختلاف ألوانها تعمر أركان وجوانب المسجد ومصلاه.
1: وقد لزم الحسن المسجد وانقطع إلى حلقة ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأخذ عنه التفسير والحديث والقراءات، كما أخذ عنه وعن غيره الفقه واللغة والأدب وغيرها من العلوم، حتى غدا عالما جامعا فقيها ثقة.
2: وأقبل الناس على الحسن البصري يتعلمون من علمه الغزير، والتفوا حوله ينصتون إلى مواعظه التي تستلين القلوب القاسية وتستدر الدموع العاصية. فكانت حلقته في البصرة أوسع الحلقات، انجذب الناس إليها انجذاب النحل إلى الأزهار، ينهلون منها الحكمة التي تخلب الألباب، ويتأسون بسيرته التي كانت أطيب من ريح المسك.
1: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: خلينا نسأل السؤال، يعني كيف نكون مثل رسول الله وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ يعني إزاي نبقى كنت تعبان أوي أدخل الصلاة ولا أحس بحد؟ إزاي أكون أنا في صدري هموم الدنيا وأدخل الصلاة كل ده يذوب كالجليد؟ إزاي أن ندرك ما أدركوه وأن نفهم ما فهموه؟ ما الذي فهموه؟ مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة مش مجرد أن قلبك يكون حاضر وأنك كذا قلبك يكون حاضر، بس مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة الفهم، أنك تكون فاهم كل حاجة من أول الصلاة لآخر الصلاة. إيه هو أول الصلاة؟ أول الصلاة هو إيه؟ هو التكبير؟ غلط. أول الصلاة هو قيامك حتى تتوضأ وإدراكك أنك ذاهب إلى الله. فدي مشاعر، محتاجين نتعلم المشاعر دي، محتاجين نعرف إيه المشاعر اللي تكون في قلوبنا تجاه الوضوء. أنت مش عارف أنك دلوقتي واقف على النهر الذي يغسل ذنوبك ويطهر خطاياك. أنت مش عارف أن أنت دلوقتي واقف على ال- ال- ال- ال- النور بتاعك يوم القيامة. أنت مش عارف الكلام ده إزاي النور بتاعي؟ أيوة، مش النبي عليه الصلاة والسلام هيعرفك به؟ مش ماشي النبي عليه الصلاة والسلام وسط أصحابه في مرة فقال: وددت أن لو رأيت إخواننا. مين هم إخوانك؟ أولسنا إخوانك؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي، وإن إخواني قوم يأتون بعدي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. طب يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي، هلو هتعرف عليهم إزاي يا رسول الله؟ إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا يعني وجوههم منورة، محجلين يعني أعضاء الوضوء منورة. هنيجي يوم القيامة بالوضوء ده، وانت بتتوضى ما تتوضاش وضوء عادي، اتوضى وضوء بمشاعر، اتوضى وضوء بقلب. وانت بتتوضى وبتغسل ايدك، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذا قام العبد فتوضأ فغسل يديه نزل من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء. يعني بتنزل لآخر نقطة مية نزل منك، الخطايا عمالة تنزل. فإذا غسل وجهه نزل من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل أذنه، فإذا مسح رأسه وأذنه نزل من أذنيه كل خطيئة سمعها بأذنيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهكذا في قدميه. يبقى كده الوضوء بيطهرك قبل استقبال الصلاة. خد بالك دي كلها مقدمات للصلاة. أما نتكلم على الوضوء، أنا بعظم لك الوضوء قوي عشان تبقى عارف إنه شوف العظيم ده بيهيئك للعظيم. أنت داخل على الله. أصل الذنوب دي يا باشمهندس هلال أكبر مانع للتوفيق، وأكتر حاجة تحرمك من أن تفتح أمامك أبواب الانطلاق في الطاعة والتقدم في الطاعة. فعشان كده دايما شوف سبحان الله، حتى في الدخول في الصلاة أول حاجة بتقولها إيه؟ أول حاجة الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ليه؟ أصلا لازم أطهر وصفي ونقي عشان أعرف أستوعب وأعرف أفهم وأعرف أدخل على الله عز وجل. فمن بدري خالص، من بدري خالص في مطهرات ومكفرات. فأنا قايم عشان أتوضأ، عشان أتطهر وأنقي جسدي من الذنوب والمعاصي. فتحصل الطهارة الظاهرة وتحصل كذلك الطهارة الباطنة، أكون داخل على الله بقلب متخفف من المعاصي والذنوب، ماشي كده. وبعدين أخلص فأقوم جاي قايل الدعاء الذي بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيكون الدعاء ده فاتحا لأبواب الجنة لي، فتحت له أبواب الجنة. ده الدنيا عمالة تفتح أمامي. ما خد بالك، لو حد ما بيفكرش في الكلام ده وهو كده كده خلاص، ده في مغاليق هو لم يفتحها، في إقفال لسه محتاجين نشوف مفاتيحها إيه عشان نفتحها وندخل على الله. الدخول على الله مش سهل، شوف يعني يعني يعني أرأيت ملك من ملوك الدنيا لو أردت أن تدخل عليه كيف تفعل وتكلم الناس وتطلب شفاعة الناس وتتوسط بالناس، فما بالك بالدخول على ملك الملوك؟ سهل عليك الدخول، ولكننا لم نستغل هذه السهولة، لم ندخل على الله الدخول الصحيح. فتتوضأ فتتطهر من ذنوبك وتستنير أعضاؤك ويستنير وجهك وتفتح لك أبواب الجنة، ثم تنزل فتمشي إلى الصلاة. فتمشي إلى الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج العبد من بيته لم يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا محى الله عز وجل عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. كل خطوة خطوة خطيئة راح ورفع الدرجة، خطوة خطيئة راح ورفع الدرجة. كم يرفع من الدرجات هذا العبد حتى يصل إلى المسجد؟ كم يرفع بينه وبين المسجد؟ 100 خطوة 100 درجة. هو احنا جماعة بنتكلم على الدرجات دي بسهولة كده؟ ده ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. والدرجة هذه ليست في كلية معينة ولا في جامعة معينة ولا عند أناس معينين ولا في وجاهة ولا منصب معين، هذه الدرجة عند الله. فاحنا احنا لا ينبغي أن نتعامل معها بسهولة، لا، هذه درجة الله عز وجل هو الذي يرفعك إياه ويمحو عنك خطاياك، فيكون المحو بعد المحو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إيه يا رسول الله؟ إسباغ الوضوء على المكاره، كلما تتوضأ وانت في الشتاء ومش قادر تقوم من تحت وتتوضأ وبرضه بتيجي على نفسك وتكره نفسك على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني ده الجهاد الحقيقي. فيمشي العبد للمسجد فتكفر عنه خطاياه، فيدخل المسجد فيقول اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. شوف دي مشاعر، مشاعر إيمانيات ينبغي أن تثار في قلب العبد، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك.
1: لو استحضرنا فعلا كل خطوة وكل مرحلة من المراحل دي هتفرق،
0: تبقى داخل الصلاة
1: تفرق،
0: عمال تفتح باب بعد باب عمال ينفتح، ذنب بعد ذنب عمال يغفر، وبعدين في الآخر تيجي انت بقى تدخل فتصلي النوافل. تخيل لو جينا كانت في مروحة شغالة وجينا احنا قفلنا المروحة دي على طول من الزرار بتاعها، المروحة على طول بتقف صح كده؟ على طول بتقف تك تروح جاي واقفة؟
1: لا طبعا
0: ما بيحصلش. هي مروحة الدنيا شغالة في قلبي وقلبك، لازم لها من التوطئة والتمهيد على بل ما يكون المؤذن هذا أقام الصلاة، انت خلاص الأبواب انفتحت، المغاليق استطعنا ان احنا وجدنا مفاتيحا لها الحمد لله، الذنوب غفرت، موانع التوفيق وموانع الرحمة انمحت بفضل الله، فتستطيع أن تدخل على الله.

ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 75 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 19 بعد 200، والتي قبلها بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الحقيقة، تحديد المصطلحات جزء من العلم. فالله عز وجل حينما يقول إن الذين آمنوا، يعني آمنوا الإيمان الذي يريده الله عز وجل، آمنوا الإيمان الذي ينجيهم، آمنوا الإيمان الذي يحملهم على طاعة الله. ليس كل إيمان عند الله إيمانا، وليس كل إسلام عند الله إسلاما. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، معنى ذلك أن إيمانهم ليس مقبولا عند الله عز وجل. فالله جل جلاله إذا قال آمنوا، القصد من هذا الكلام الإيمان الذي بني على بحث ودرس وتأمل، والإيمان الذي تستكمل فيه أركان الإيمان، من إيمان بالله موجودا وواحدا وكاملا، وإيمان بأنبيائه ورسله، وإيمان بكتبه، وإيمان بالملائكة، وإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. بمجمل هذا الإيمان ينبغي أن تطيع الله عز وجل. إن الذين آمنوا والذين هاجروا، بالمعنى الواسع والمعنى الضيق. بالمعنى الواسع، هجر المنكر، هجر كل معصية، هجر كل شبهة. بالمعنى الضيق، ترك بلدا منع فيه من إقامة شعائر الدين، وهاجر إلى بلد أتيح له أن يعبد الله فيه. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، يعني بذلوا الجهد. يعني نحن في دار عمل، في دار ابتلاء، التكليف طبيعته ذو كلفة. هناك شهوات أودعت في الإنسان، وهناك منهج الله عز وجل يقنن لك هذه الشهوات، يقننها بقنوات نظيفة. فأن تحمل نفسك على طاعة الله، وعلى أن تقنن هذه الشهوات في أقنية نظيفة طاهرة تفضي بك إلى الآخرة، إلى دار السلام، هذا هو الجهاد. لذلك الجهاد مراتب ثلاث: أولاها أن تجاهد نفسك وهواك، لأن المهزوم أمام نفسه لا يمكن أن يفعل شيئا مع غيره. والجهاد الثاني الجهاد الدعوي، أن تتعلم القرآن وأن تعلمه. وقد يتاح للإنسان الجهاد القتالي. الأصل أن تحمل نفسك على طاعة الله، أن تجاهد نفسك وهواك. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، قال أولئك يرجون رحمة الله. الإنسان المؤمن يرجو ويخاف، فلو بنيت علاقته مع الله على الرجاء دون الخوف اختلت هذه العلاقة، ولو بنيت علاقته مع الله على الخوف دون الرجاء اختلت هذه العلاقة. الأنبياء والمرسلون والمؤمنون الصادقون يعبدون الله خوفا وطمعا، رغبة ورهبة. هذا الوضع المتوازن، يعني ترجو رحمته وتخاف عذابه، ترجو رحمته بحيث لا تطمع فيها فتقع في معصية، وتخشى عذابه بحيث تحملك هذه الخشية على طاعته دون أن تيأس من رحمته. قضية فيها توازن دقيق، ترجوه دون أن تطمع في رحمته طمعا يحملك على معصية الله، وتخافه خوفا دون أن يحملك على اليأس من رحمة الله. الخوف طبيعي ما لم يحملك على يأس، والرحمة طبيعية ما لم تحملك على معصية. نرجو رحمتك ونخشى عذابك، يعبدون الله رغبا ورهبا. فلذلك هؤلاء الذين آمنوا الإيمان الحقيقي وهاجروا، تركوا المنكر وجاهدوا في سبيل الله، بذلوا الجهد ليصلوا إلى مرضات الله عز وجل، هؤلاء في الأساس يرجون رحمة الله. لذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن أذن لا تسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن عمل لا يرفع. فأنت لو

نعم إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم فالجزء محض فضل تحتاج إلى رحمة الله. إن كل عملك في الدنيا لا يكفي ثمنا للجنة، ولكنه قد يكون سببا لدخول الجنة. وفرق كبير بين أن يكون العمل سببا وبين أن يكون العمل ثمنا. كل عملك الصالح لا يكفي ليكون ثمن الجنة. إلا أن يتغمدني الله برحمته. الجنة محض فضل والنار محض عدل. أيها الإخوة، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ما هي رحمة الله؟ الله عز وجل يقول ورحمة ربك خير مما يجمعون. يعني واحد يملك أعمال تجارية تدر عليه ألوف الملايين، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إنسان يملك شارع بأكمله بكل أبنيته في أروج عواصم العالم، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إنسان يملك شركة متعددة الجهات والفروع ولها حجم مالي خيالي، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إن رحمة الله عز وجل مطلق عطائه. من معانيها السلامة، سلامة الصحة، سلامة القلب، سلامة النفس. من معانيها أن يحبك الناس. من معانيها أن تكون آمنا مطمئنا. من معانيها أن تتصل عندك نعم الدنيا بنعم الآخرة. من معانيها أن تنتهي بك دنياك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. رحمة الله أثمن شيء يملكه الإنسان. إن رحمة الله قريب من المحسنين. يعني كل عطاء الله، كل علم الله، كل رحمة الله، كل عدل الله، كل قوة الله، كل ما عند الله من خير متمثل في رحمته. لذلك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يعني إذا حجبت عنك رحمة الله وجاءتك الدنيا بحذافيرها فأنت أشقى الأشقياء. ولو حجبت عنك الدنيا كلها ومنحت رحمة الله فأنت أسعد السعداء. رحمة الله إنك مع الله، يعني أنت تستفيد من علم الله ومن قدرة الله ومن فضل الله ومن غنى الله. كل ما عند الله بين يديك إذا كنت موصولا به، وكل ما عند الله محجوب عنه إذا كنت مقطوعا عنه. إذا رحمة الله مطلق عطاء الله عز وجل. الصحابة الكرام عاشوا حياة خشنة لكنهم كانوا مغموسين برحمة الله، بينما أناس كثر في أعلى درجات الغنى والقوة حجبت عنهم رحمة الله فهم في أشقى حالة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة أدبه مع الله قال في دعائه الشريف نسألك موجبات رحمتك. الرحمة لها موجبات، من موجبات الرحمة أن تكون مستقيما على أمر الله حتى تستحق رحمة الله. من موجبات الرحمة أن تكون مخلصا لله حتى تستحق رحمة الله. من موجبات الرحمة أن يكون لك عمل صالح يرضي الله حتى تستحق رحمة الله عز وجل. أيها الإخوة، الآية التي تليها يسألونك عن الخمر والميسر. بادئ ذي بدء، تحدثت في درس سابق فيما أذكر

0: أن كلمة يسألونك تعني الشيء الكثير. أنت حينما تعرف الله تسأل عن أمره ونهيه، حينما تعرف الله لا بد من أن تتوجه إليه، أو لا بد من أن تتقرب منه. كيف السبيل إلى التقرب إلى الله عز وجل؟ إنسان من بني جلدتك تحب أن تتقرب منه، تزوره، تقدم له هدية، ترعى ابنه، تعين من حوله، هذه وسائل التقرب إلى البشر. أما إن أردت التقرب إلى الله عز وجل، ما السبيل؟ أن تطيعه، أن تنتهي عما عنه نهاك، وأن تأتمر بما أمرك به. يعني أكبر وسيلة للتقرب إلى الله عز وجل أن تأتمر بما أمرك وأن تنتهي عما نهاك. طيب، التسلسل المنطقي، حينما تتعرف إلى الله وحينما ترى أن الله هو كل شيء، وأن الأمر كله بيد الله، وأن العطاء كله من عند الله، وأن الله هو المعطي وهو المانع وهو الرافع وهو الخافض وهو المعز وهو المذل، كيف السبيل إلى التقرب إليه؟ نحن في حياتنا الدنيا إذا التقيت بإنسانك على شيء من العلم أو شيء من الخلق تتمنى أن تلتقي به، تتمنى أن تزوره. كيف السبيل إلى أن نلتقي، إلى أن نجلس معا، إلى أن نزورك، إلى أن تزورنا؟ أنت حينما ترى إنسان متفوق قليلا تتمنى أن تلتقي به. إنك إن عرفت الله عز وجل، الشيء الأول بعد هذه المعرفة كيف أتقرب منه، كيف أتصل به، كيف أنتفع برحمته، كيف أنال من عطائه، كيف أسعد بقربه. لذلك يسألونك، معنى ذلك الذي لا يعرف الله لا يسأل أبدا. لما السؤال؟ كله عنده سواء. أما الذي يسأل هو الذي يعرف الله. هل هذا يرضي الله؟ هل هذا العمل يحجبني عن الله؟ هل هذا العمل يسخط الله علي؟ يسألونك، ما دام هناك سؤال معنى هناك اهتمام، معنى هناك معرفة. يسألونك عن الخمر والميت. أولا، هناك حقيقة لا بد من أن تكون واضحة لكم. أمور العقيدة لا مهادنة فيها ولا تدرج فيها ولا مداراة فيها. الحق هو الحق. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فاعلم أنه لا إله إلا الله. تجد القرآن الكريم في تشدد يفوق حد الخيال في شؤون العقيدة. فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. في شؤون العقيدة والتوحيد والرسالة في تشدد مذهل، أما في شؤون التشريع في تدرج، شؤون العقيدة في تشدد، أما في شؤون التشريع في تدرج. ليس معنى التدرج أنه نقيض التشدد، لا، بس ما دام الناس قد ألفوا شيئا فلا بد من أن نأخذ بيدهم برفق إلى الصواب، برفق. هذا ماذا يعلمنا؟ لو أنك التقيت مع إنسان يجهل كل شيء عن الدين ورأيت في بيته مئات المعاصي، ينبغي أن تبدأ بعقيدته وأن تتعامى عن هذه المعاصي إلى حين، ثم تأخذ بيده مرحلة مرحلة، درجة درجة، خطوة خطوة، كي تخلصه من كل هذه المعاصي والآثام. أما لو قلت له في بيتك 100 شيء محرم يجب أن تقلع عنها فورا، هناك على سبيل الطرفة أناس في بعض البلاد الإسلامية أسلم على أيديهم عدد كبير من وثنيي آسيا، أول خطوة أمروهم بها أن يتطهروا، أن يختتنوا، ما قبلوا، جعلوا الختان شرطا لازما لقبول إسلامهم. الاختتان لا بد منه، لكن تمهل قليلا بدأوا بالختان فرفض الإسلام. في أمور العقيدة لا مهادنة وما في حل وسط ولا في تساهل ولا في مساومة ولا في قبول ولا شعرة. أما في أمور التشريع هناك تدرج، والتدرج لا يتناقض مع التشدد، لا لا، تشدد يقابله التساهل، أما التدرج شيء آخر. هذه نقطة مهمة جدا. يسألونك عن الخمر والميسر. الله عز وجل قال: ومن ثمرات الأعناب والنخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يعني التمر والعنب تصنعون منه مادة مسكرة من دون تعليق، ورزقا حسنا فهم أن هذه المادة المسكرة ليست رزقا حسنا. هي أول إشارة في القرآن الكريم إلى أن الخمر مادة ضارة. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يعني قد أقول هذه مادة غذائية أمامك وهذه مادة غذائية نافعة، لما وصفت المادة الثانية بأنها نافعة فهم أن المادة الأولى ليست نافعة. هذه مادة غذائية وهذه مادة نافعة، معنى هي المادة الغذائية فيها فساد، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه أول إشارة في كتاب الله إلى الخمر. ثم سمح لهم، ثم كان بعض أصحاب رسول الله يصلي فقرأ قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، وكان في سكر، فنزل قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. المرحلة الثانية، متى يشرب؟ ينبغي أن يصلي الفجر في وقته. طيب يذهب إلى عمله، ينبغي أن يصلي الظهر وبعدها العصر وبعدها المغرب وبعدها العشاء، ما بقي إلا أن يشرب كأسا في منتصف الليل. باق أول آية: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الآية الثانية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الآن يسألونك عن الخمر. الخمر هو الستر، الخمار هو الحجاب، خامره خالطه، فالخمر مأخوذة من الستر. والعقل بالخمر يغيب. دقق، العقل الذي هو أشرف شيء في الإنسان، حينما يشرب الإنسان الخمرة يغيب عقله عنه. وقد سمعت مرة عن رجل يعني مرموق جدا اجتماعيا وله مكان كبير جدا، كان في جلسة وتناول الخمرة فتكلم كلاما صار في الوحل لأنه غاب عقله فانحرف قوله، فالله عز وجل منح الإنسان أعظم نعمة على الإطلاق، نعمة العقل. وقد جعل الله العقل مناط التكليف، يعني هو سبب التكليف هو العقل. هل يعقل أن يأتي الإنسان مختارا بفعل يغيب عقله عنه وهو أشرف شيء في حياته؟ وهل يخفى عليكم أن مقاصد الدين الكبرى حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ العقل، وأن العقل سبب في حفظ هؤلاء جميعا؟ سبب. متى تبحث عن طريقة تحفظ بها دينك إذا كان عقلك يقظا؟ ومتى تبحث عن وسيلة تحفظ بها حياتك إذا كان عقلك سليما؟ ومتى تبحث عن أساس تحفظ به عرضك إذا كان عقلك سليما؟ والشواهد التي لا تعد ولا تحصى أن الإنسان يمكن وهو في حالة سكر، وقد ورد هذا في بعض الأحاديث، أن يقع على أمه أو على عمته أو خالته أو على ابنته، تعطل العقل. يمكن أن يأتي عملا يجعله في الوحل، يمكن أن يقدم على قتل أولاده، والشواهد كثيرة جدا. يعني لماذا الخمر محرمة؟ لأن أشرف شيء منحك الله إياه هو العقل، وهذا الخمر يغيب عنك عقلك. فإذا أنت تتحرك حركة عشوائية ضالة منحرف، يسألونك عن الخمر، الخمر التي تحجب عقل الإنسان عنه، والميسر، الميسر من اليسر، يعني إنسان يعمل سنة بأكملها ليجمع مبلغا من المال ينفق منه طوال العام، في جلسة واحدة قد يكسب أضعاف هذا المبلغ بالقمار. كإنسان سافر واشترى بضائع وباع البضائع وجمع ثمن البضائع، وفي بضائع رجعت له، مشكلات لا تنتهي، يأتي المقامر في جلسة واحدة يكسب أضعاف أضعاف هذه التجارة المشروعة الرابحة في ليلة واحدة، فسمي الميسر ميسرا من هذا القبيل. لكن هو حرام. لماذا؟ لأنك حينما تجلس إلى أخيك هدفك أن تأخذ كل ما في جيبه. أية أخوة هذه؟ تجلس إلى أخيك لتأخذ كل ما في جيبك، أو أن يأخذ كل ما في جيبك. فالذي يلعب القمار يألف الكسب السهل بلا جهد، وقد يدفع كل ما يملكه بهذه الجلسة. قال بعض الشعراء: هو الداء الذي لا برأ منه، وليس لذنب صاحبه اغتفار، تشاد له المنازل شاهقات، وفي تشييد ساحتها الدمار، نصيب النازلين بها سهاد، وإفلاس فيأس فانتحار. الآن المقامر إن لم يجد من يقامر معه تعود على الكسب السهل، لجأ إلى السرقة أو إلى الاحتيال، وحينما يفور دم المقامر، فمن أجل أن يكيد لصاحبه قد يبيع أثاث بيته، وقد يضحي بعرضه، وقد يفعل شيئا لا يفعله عاقل في الأرض. فهذا الخمر الذي يحجب عنك عقلك، وهذا الميسر الذي يفقدك مالك. يعني أثاث الميسر كسب غير مشروع، كسب مال بلا عمل. نحن في عنا قاعدة: الأموال تأتي من الأعمال في الإسلام، الأموال تأتي من الأعمال، وإذا أتت الأموال من الأعمال هذه الكتلة النقدية التي بين أيدي الناس توزعت بين الناس جميعا. الكتلة النقدية التي بين أيدي الناس توزعت بين الناس جميعا. أما إذا ولد المال المال أو لم تأتي الأموال عن طريق الأعمال فهي مشكلة كبيرة جدا. فأنت حينما يعني تسمح في مجتمع ما أن تكتسب الأموال من دون أعمال، تجمعت الأموال في أيد قليلة وحرمت منها الكثرة الكثيرة. فالآية الكريمة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذه الآية ليست هي الآية الفاصلة في الخمر، لازلنا في التدريج. قل فيهما إثم كبير، إنسان باختياره يضيع عقله، أو إنسان باختياره يأخذ ما في جيب أخيه أو يسمح له أن يأخذ ما في جيبه، يعني كسب للمال أو فقد للمال بلا سبب مقنع، كسب للمال أو فقد له، كسب المال من دون عمل وفقده من دون خطأ. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. المنفعة هنا بقدر تصور أصحابها، أنه في تجارة رابحة بالخمر، الأيام إنسان بينسى همومه بالخمر، هكذا يدعي بعضهم. وهي نقطة في عليها جواب دقيق، في ترى الإنسان إذا غاب عن همومه هل ألغيت همومه؟ إذا غاب عن همومه هل توقف مصدر الهم؟ لا، الهم قائم. ماذا ينبغي أن يفعل؟ بدل أن يأخذ المنوم ليغيب عن همه يجب أن يكون يقظا ليعالج مشكلته. هذا الجواب الدقيق. أنا حينما أكون غارقا بالديون أيهما أفضل، أن يشرب الإنسان الخمر لينسى هذه الديون أم أن يبحث عن عمل يسد هذه الديون؟ فالجواب الدقيق أن من يدعي أن شرب الخمر ينسيه الهموم هي دعوة باطلة، كما تفعل النعامة أحيانا يتبعها عدو مخيف فتغمس رأسها في الرمل لئلا ترى. هل عدم رؤية العدو يلغي وجوده يلغي بطشه؟ أبدا، العدو موجود. شارب الخمر تماما حينما يشرب الخمر لينسى همومه كالنعامة تماما تغمس رأسها في الرمل لئلا ترى العدو، والعدو وراءها وسينهشها. إذن هذا المنافع للناس، شاربو الخمر يتوهمون أن شرب الخمر تنسيهم همومهم. قال تعالى فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الإثم أكبر بكثير، ونحن في حياتنا اليومية يعني لو فرضنا إنسان عمل عملا ربح منه 100 وخسر مليون، هل يفعله؟ مستحيل. ربح 100 وخسر مليون، لا يفعله. يعني الخير المطلق والشر المطلق لا وجود له. الأشياء المحرمة إثمها أكبر من نفعها، يعني سهرة مختلطة فيها شيء من السرور لكن في العقابيل وخيمة جدا، تخرب البيوت وتنفر الأزواج من زوجاتهم. أما في أثناء السهرة قد تبدو ممتعة للحاضرين ولكن كل واحد ينظر إلى زوجة الآخر ويتمناها له، تقع مشكلة. فلذلك أيها الإخوة، الشر قد ينطوي على بعض الخير، والخمرة التي حرمها الله بنص القرآن الكريم أثبت الله لها بعض النفع. فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. هذا اسمه أمر إرشادي. نحن في عنا أمرين، أمر تكليفي وأمر إرشادي. أنا أقول لإنسان يعني إن شئت فعلت هذا وإن شئت لا تفعل، هذا اسمه أمر إرشادي. لازلنا في الأمر الإرشادي. إثمهما أكبر من نفعهما، انتبهوا. أما حينما قال الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، صار في أمر تحريم، هنا أمر إرشاد. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذا إشارة إشارة، ثم تحريم زمني، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، من تحريم زمني، من إشارة إلى أن الخمرة ليست رزقا حسنا، إلى تحريم زمني، إلى توجيه إرشادي، إلى حكم شرعي. إشارة، تحريم زمني، توجيه إرشادي، ثم توجت هذه المراحل بالأمر التشريعي، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أما كلمة فاجتنبوه هي أشد أنواع التحريم على الإطلاق، لو أن الله عز وجل قال حرمت عليكم الخمرة مثلا، يجوز أن تبيعها، حرم عليك شربها، يجوز أن تبيعها، يجوز أن تتاجر بها، يجوز أن تنشئ معصرة لعصرها، يجوز أن تروج لها، يجوز أن تعلن عنها، يجوز. أما حينما قال الله عز وجل فاجتنبوه، يعني يجب أن تبقي بينك وبينها هامش أمان كبير. كلمة فاجتنبوه دقيقة، يعني وزير الكهرباء إن نصب أعمدة لتيار عالي التوتر يضع لوحات يقول توتر عالي، لا يقول ممنوع المس، يقول ممنوع الاقتراب، التوتر العالي له ساحة، والإنسان إذا دخل هذه الساحة يجذبه التيار فيحرقه فورا. فالبلاغ الحكيم لا أن تقول ممنوع مس التيار، ممنوع الاقتراب من التيار لشدة خطره. إذن المعاصي الخطيرة يجب أن تبقي بينك وبينها هامش أمان. قال لا تقربوا الزنا، معنى الزنا معصية خطيرة ولها مقدمات ولها منطقة محرمة، فإذا اقتربت من هذه المنطقة المحرمة وقعت بالزنا دون أن تدري. فالشريف هو الذي يهرب من أسباب المعصية لا من المعصية بذاتها. إذن هناك آية كريمة وتلك حدود الله فلا تقربوها، يجب أن تبقي بينك وبين حدود الله هامش أمان. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، انتهى الأمر. الصحابة الكرام وفي آخر الآية فهل أنتم منتهون؟ قالوا لقد انتهينا يا رب. في ليلة واحدة أهرقت كل دينان الخمر وانتهى الأمر. بس أرأيت إلى هذه الحكمة التشريعية، إشارة لطيفة، ثم تحريم زمني، ثم أمر إرشادي، ثم حكم شرعي، هكذا التدرج. هذا درس للدعاة، يعني يمكن أن تتساهل وأن تغض البصر عن إنسان تأخذ بيده إلى الله عن بعض المخالفات، ليس معنى هذا أن تقول له إنها مباحة، لا، أسكت عنها، غض البصر عنها إلى أن يقوى عوده. طبعا ممنوع الآن بعد آية الخمر التحريمية أن تقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الآيات السابقة كلها نسخت، لكن يجوز أن تستضيء بهذا التدرج التشريعي في معاملتك لمن كان بعيدا عن الدين، أن تأخذ بيده خطوة خطوة دون أن تقول له هذا مباح، الحرام حرام، لكن بين أن تجعل له كل حياته معصية فيبتعد عنك، وبين أن تتغافل عن بعض مخالفاته كي تأخذ بيده إلى الله عز وجل. الآيات التي سبقت آية التحريم كلها الآن منسوخة، يعني لا يجوز أن نقول لواحد شارب خمر نقول له صلي ولكن اشرب بين الصلوات، هذا كلام مرفوض الآن. إلا لك أن تغض البصر عن بعض المخالفات تطبيقا لمنهج هذه الآية في التدرج التشريعي، هذا ممكن. إنه في شخص بيدخل لبيت بيلاقي في عصفور معلق حرام، فعلا حرام، بس في عنده ألف مخالفة أهم من هيك. هو لا يصلي بالأساس، فقبل أن تعطيه قائمة بالمحرمات التي رأيتها في بيته دله على الله أول. يعني أنا أقول الدعاة يحتاجون إلى حكمة في نقل هذا، فالإنسان متعلق بأشياء كثيرة جدا، غض البصر عنها موقتا وعرفه بالله عز وجل. فإذا عرف الله عز وجل باع روحه في سبيله. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يعني قال العلماء الزيادة، الشيء الذي يزيد عن حاجتك يجب أن تنفق منه. هذه الآية جاءت قبل آية الزكاة، قبل آية الزكاة المقننة، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه الآية قل العفو، يعني أنت آكل شارب مرتاح ساكن في بيت، في عندك شيء زائد عن حاجتك، هذا ينبغي أن تنفقه تقربا إلى الله عز وجل. في آية أخرى فمن عفي له من أخيه شيء، أي من ترك له، فالشيء المتروك أو الشيء الزائد هذا الذي يمكن أن تنفقه في أصل الإنفاق قبل أن تأتي آيات الزكاة الدقيقة. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. بالمناسبة مثل هذه الآيات يسألونك وردت في القرآن الكريم في أكثر من 13 آية، إلا في آية واحدة لم تأتي كلمة قل بين السؤال والجواب. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخره. إلا في آية واحدة وإذا سألك عبادي عني ما في قل، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. استنبط العلماء أنه ليس بين العبد وربه حجاب. في أمور العلم هناك وسيط، أما في أمور القرب ليس بينك وبين الله حجاب. أيها الإخوة، قبل أن ينهار الاتحاد السوفيتي قديما بسنوات حرم الخمر كليا، وفي حيثيات هذا القرار شيء لا يصدق، يعني تقريبا خمس ساعات العمل التي يبذلها الناس في العمل تذهب سدى لأنهم مخمورون. الإنفاق على الخمر أرقام فلكية، يعني الخمر أعاقت تقدم أمة، لذلك حرم الخمر لا لأمر تعبدي بل لأمر مصلحي. يعني دائما يجب أن نعلم أن الشيء الذي حرمه الله ضار في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر. فالخمر حرمتها أمريكا في عام 1933 وبذلت جهدا في تحريمها، يعني في قرأت مقال الآن لا أذكر تفاصيله، يعني مئات الأشخاص أعدموا ومليارات المبالغ أصبحت غرامات ومئات المطبوعات ثم أطلق الأمر لاستحالة التحريم، هذا حينما يحرم بشر، أما حينما يحرم خالق البشر فاجتنبوه انتهى الأمر. لا تجد المسلم في محبوحة كبيرة، قضية الخمر خارج أي نشاط له، أما غير المسلم يعني ألف الخمر واعتاد عليها ودخلت في دمه، فالمشكلة كبيرة جدا. يعني أيها الإخوة، أردت أن أقول إن هذا الدين عظيم، وأحد وجوه عظمته أن الشيء الضار محرم قطعيا، فالمسلمون في عافية كبيرة لأنهم بعيدون عن هذا الشراب الذي يغيب عقولهم. يعني تروي بعض الكتب أنه إنسان خير بين أن يقتل وبين أن يزني وبين أن يشرب الخمر، هو بوهمه رأى أهون شيئا أن يشرب الخمر، فلما شرب الخمر زنى وقتل. سماها النبي أم الكبائر، جمع الشر كله في بيت ثم أرتج عليه فكان مفتاحه السكر. الخمر أم الخبائر، فالله عز وجل عافانا جميعا من هذا الشراب الذي يضيع عقل الإنسان. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم

كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام وجعل لكم من الفلك

الحق ورسول مبين ولما جاءت

سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها

ظننتم أنكم في العذاب مشتركون ولن

لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما

لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عن

اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم

إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتح

كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب

واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت.

الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز

سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم

بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على

يا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما

الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا

0: من روائع المصحف المجود.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر. الله

0: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اللهم برحمتك في الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب الوصايا للشيخ محي الدين أبي عبد الله الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف بابن العربي. روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي، أوصيك بوصية فاحفظها، فإنك لا تزال بخير ما حفظت وصيتي. يا علي، إن للمؤمن ثلاث علامات: الصلاة والصيام والزكاة. وللمتكلف ثلاث علامات: يتملق إذا شهد، ويغتاب إذا غاب، ويشمت بالمصيبة. وللظالم ثلاث علامات: يقهر من دونه بالغلبة، ومن فوقه بالمعصية، ويظاهر الظلمة. وللمرائي ثلاث علامات: ينشط إذا كان عند الناس، ويفتر إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في جميع الأمور. وللمنافق ثلاث علامات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يا علي، وللكسلان ثلاث علامات: يتوانى حتى يفرط، ويفرط حتى يضيع، ويضيع حتى يأثم. يا علي، إن من اليقين ألا ترضي أحدا بسخط الله، ولا تحمدن أحدا على ما آتاك الله، ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتكه الله، فإن الرزق لا يجره حرص حريص، ولا يصرفه كراهية كاره. وإن الله سبحانه وتعالى جعل الروح والفرج في اليقين والرضا بقسم الله، وجعل الهم والحزن في السخط بقسم الله. يا علي، لا فقر أشد من الجهل، ولا مال أعوز من العقل، ولا وحدة أوحش من العجب، ولا مظاهرة أوثق من المشاورة، ولا إيمان كاليقين، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق، ولا عبادة كالتفكر. يا علي، إن لكل شيء آفة، وآفة الحديث الكذب، وآفة العلم النسيان، وآفة العبادة الرياء، وآفة الشجاعة البغي، وآفة السماحة المن، وآفة الجمال الخيلاء، وآفة الحسب الفخر، وآفة الحياء الضعف، وآفة الكرم الفخر، وآفة الفضل البخل، وآفة الجود السرف، وآفة العبادة الكبر، وآفة الدين الهوى. يا علي، إذا أثني عليك في وجهك فقل: اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني فيما يقولون، تسلم مما يقولون. يا علي، إذا أمسيت صائما فقل عند إفطارك: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. واعلم أن لكل صائم دعوة مستجابة، فإذا كان عند أول لقمة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا واسع المغفرة اغفر لي، فإنه من قالها عند فطره غفر له. واعلم أن الصوم جنة من النار. يا علي، لا تغتابن أحدا، فإن الغيبة تفطر الصائم. يا علي، إذا أكلت فقل: بسم الله، وإذا فرغت فقل: الحمد لله، فإن حافظيك لا يستريحان، يكتبان لك الحسنات حتى تنبذه عنك. يا علي، إذا رأيت الهلال في أول الشهر فقل: الله أكبر ثلاثا، والحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدرك منازل وجعلك آية للعالمين، يباهي الله بك الملائكة، يقول: يا ملائكتي اشهدوا أني قد أعتقت هذا العبد من النار.

حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة نبدأها بالعناوين. نيو ساوث ويلز بعد حادث السير، حقوق المصابين وإجراءات التعويض والتأهيل في نيو ساوث ويلز. كامبرا قيود لا حظر، هل يجرؤ ألبنيزي على مواجهة تسونامي المقامرة في أستراليا؟ ومن العناوين العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يعلن تنفيذ عملية سرية بهرمز، والهند تقدم احتجاجا على ضربة أمريكية. حزب الله اللبناني يدمر جنوب لبنان. حزب الله يدمر ميركافا الصهيونية بمسيرة انقضاضية جنوب لبنان. نتنياهو يدعو انضموا إلى الكيان الصهيوني. نتنياهو يوجه رسالة مصورة للبنانيين. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يدهس فتى فلسطينيا جنوب نابلس. بيان غربي يفرض جرس إنذار أم رصاصة في الهواء. بيان غربي جديد يفرض عقوبات على الكيان الصهيوني. مجلس التعاون الخليجي يحذر. مجلس التعاون الخليجي يقول هجمات إيران تغلق أبواب الحوار. الجنوب اللبناني، هكذا أطاحت نيران الحرب بقطاع الدواجن في الجنوب اللبناني. القدس، خبير يشرح تأثير مخطط A1 الاستيطاني على قرى القدس. وكالة بلومبرغ تفيد ب 28% ارتفاع عدد ناقلات النفط العابرة لقناة السويس. لبنان، ماذا يحدث شمال الخط الأزرق في لبنان؟ أقمار الصناعية تكشف تحركات جيش الاحتلال. العفو الدولية، العفو الدولية تقول الكيان الصهيوني ينفذ تطهيرا عرقيا للتجمعات البدوية في الضفة. فلسطين المحتلة غزة، شهداء ومصابون بقصف صهيوني على غزة. احتجاجات مؤيدة لفلسطين، احتجاجات مؤيدة لفلسطين تعطل افتتاح معرض برلين للطيران والفضاء. جنوب لبنان، 10 قتلى بغارة صهيونية جنوب لبنان وإنذارات جديدة بإخلاء القرى. إيران تهاجم قواعد أمريكية بالمنطقة ردا على هجمات واشنطن. تقرير أمم يقول قوات صهيونية تحمي المستوطنين خلال هجماتهم في الضفة. غوتيريش يحذر من أزمات تعصف بالمنطقة وتهدد العالم. فيينا، وعيد ترامب وإنذار الطاقة الذرية، هل دقت ساعة المواجهة مجددا مع إيران؟ الهند، لن تحصل على قطرة واحدة. الهند تصاعد حرب المياه ضد باكستان. أوكرانيا، صواريخ فلامينغو الأوكرانية تستهدف العمق الروسي. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث ويلز، استعرضت المحامية المتخصصة في قضايا الإصابات الشخصية ديانا فرح في فقرة أنت والقانون الإجراءات التي تلي تقديم مطالبة تعويض بعد حادث سير في نيو ساوث ويلز، موضحة أن شركة التأمين تبدأ بدراسة ظروف الحادث والتقارير الطبية وتقييم حقوق المصاب في العلاج والتعويضات. كما شرحت أنواع المساعدات المتاحة بما فيها تغطية تكاليف العلاج والدفعات الأسبوعية لمن فقدوا القدرة على العمل، وأهمية تصنيف الإصابة كحدية أو غير حدية لما لذلك من تأثير على حجم ومدة التعويضات. وتناولت الحلقة دور الفحوصات الطبية المستقلة وآليات الاعتراض على قرارات شركات التأمين وأهمية التأهيل في رحلة التعافي، مع التشديد على ضرورة التحرك بسرعة بعد الحادث والاحتفاظ بجميع المستندات الطبية والقانونية لحماية الحقوق. كامبرا، خسر الأستراليون نحو 31.5 مليار دولار أسترالي في المقامرة خلال عام 2022-2023، إذ مارس 65% من البالغين الأستراليين شكلا من أشكال المقامرة خلال الأشهر 12 AIFS الماضية بحسب المعهد الأسترالي لدراسات الأسرة، فيما واحد من كل 7 أستراليين يتضرر من القمار. هل بدأت المعركة الحقيقية ضد صناعة المراهنات؟ وما الذي تكشفه هذه الأرقام عن واقع المجتمع الأسترالي؟ أما الآن أحبة في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الولايات المتحدة الأمريكية، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عما وصفها بمهمة سرية، قال إنه أمر الجيش الأمريكي بتنفيذها في مضيق هرمز، في حين استدعت الهند دبلوماسيا أمريكيا رفيعا في نيودلهي للاحتجاج على استهداف سفينة قبالة سواحل سلطنة عمان أسفر عن فقدان 3 جنود من طاقمها. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إنه وجه قواته في الشهر الماضي لتنفيذ مهمة سرية لدعم ناقلات النفط والسفن التجارية الأخرى عبر مضيق هرمز. جنوب لبنان، بث حزب الله صورا لاستهداف عناصر دبابة ميركافا صهيونية بمسيرة أبابيل انقضاضية في موقع

0: موقع بلاطة المستحدث في جنوب لبنان يوم 6 يونيو حزيران الجاري، وأظهرت الصور المسيرة تحلق ارتفاعات متباينة وتدور مستكشفة الموقع المستهدف لتحدد هدفها المتمثل في دبابة ميركافا كانت مغطاة بشبكة لحمايتها من الاستهداف بالمسيرات، ولكن المسيرة انقضت عليها من الجهة المكشوفة ودمرتها. نتنياهو يدعو. دعا رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس اللبنانيين إلى الانضمام إلى الكيان الصهيوني في حربه ضد حزب الله، معتبرا أن البلد أصبح رهينة بيد الحزب على حد تعبيره. وقال نتنياهو في رسالة مصورة وجهها إلى اللبنانيين: الكيان الصهيوني ليس في حالة حرب معكم، نحن في حالة حرب مع حزب الله الذي احتجز بلدكم رهينة. الكيان الصهيوني يريد السلام معكم مع لبنان. وأضاف: اصنعوا مستقبلكم، انضموا إلى الكيان الصهيوني، ابنوا الأمن والازدهار لجميع أطفالنا، وبمجرد تفكيك حزب الله ستكون الاحتمالات لا حصر لها وستكون هائلة جدا. الاحتلال الصهيوني. أصيب فتى فلسطيني دهسته سيارة عسكرية صهيونية أمس في بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ووقعت عملية الدهس خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة، ومنع الجنود في البداية الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إلى المصاب لإسعافه. وفي وقت لاحق أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه تسلم المصاب، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما، وشرع بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. بيان غربي يفرض. في خطوة تكسر الشجب الأوروبي المعتاد، خرجت 6 دول غربية الثلاثاء ببيان مشترك تضمن حزمة عقوبات على مستوطنين صهيونيين وكيانات استيطانية، وامتدت لأول مرة لتشمل وزيرا يمثل ركيزة أساسية في الحكومة الصهيونية، وهو وزير المالية بيتسلائيل سموتريتش، الذي حذرته باريس من دخول أراضيها إلى جانب 4 من قادة منظمة الاستيطان و21 مستوطنا من الضفة الغربية، في حين أعلنت لندن حزمة رابعة تستهدف 6 كيانات وفردا واحدا للتورط في تمويل وتمكين عنف المستوطنين. مجلس التعاون الخليجي يحذر. حذر مجلس التعاون الخليجي الأربعاء إيران من أن هجماتها لا تخدم أي مساعي للتفاهم أو التقارب، بل تغلق أبواب الحوار، وذلك عقب الهجمات التي شنتها طهران فجر الأربعاء على الكويت والبحرين والأردن، مؤكدة أنها استهدفت مواقع أمريكية في تلك الدول ردا على الضربات التي نفذتها واشنطن بعد إسقاط مروحية أباتشي أمريكية. الجنوب اللبناني. في بلدات العرقوب الحدودية جنوب لبنان لم تقتصر تداعيات الحرب الصهيونية على المنازل والبنية التحتية، بل امتدت إلى قطاع الدواجن الذي يشكل مصدر رزق رئيسيا لعشرات العائلات، بعدما تحولت المزارع إلى منشآت مهددة بالتوقف والخسارة تحت وطأة القصف والمخاطر الأمنية. القدس. حذر الباحث المختص في الشأن الصهيوني إسماعيل المسلماني من تصاعد وتيرة العمل لتنفيذ مخطط A1 الاستيطاني الهادف لربط مدينة القدس مع مستوطنة معاليم أدوميم إلى الشرق منها، وتحويلهما إلى كتلة عمرانية واحدة تؤدي إلى تهويد القدس بالكامل وتحول دون قيام دولة فلسطينية بأي شكل كان. وكالة بلومبرغ تفيد. أفادت وكالة بلومبرغ بأن عدد ناقلات النفط التي عبرت قناة السويس ارتفع بنحو الثلث في شهر أبريل نيسان الماضي، مما رفع عائدات القناة إلى أعلى مستوى لها منذ مطلع عام 2024. وأضافت الوكالة أن إغلاق مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران تسبب في بحث ناقلات النفط عن طريق بديل عبر البحر الأحمر وقناة السويس. لبنان. رصدت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة عبر صور أقمار صناعية التقطتها شركات إيرباص وبلانت والقمر الأوروبي سينتيال 5 مواقع تمركز عسكرية صهيونية داخل الجانب اللبناني من الخط الأزرق خلال الفترة الممتدة بين 28 من سبتمبر أيلول 2024 والثامن من يونيو حزيران الجاري. وتقع هذه المواقع في محيط مروحين وعيترون ومزرعة سردة ومركبة وحولة وتلة لبونة قرب علم الشعب، ضمن نطاقات حدودية تتوزع بين أقضية صور وبن جبيل ومرجعيون. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. العفو الدولية. اتهمت منظمة العفو الدولية أمس الكيان الصهيوني بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه السياسات تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية، وجاء ذلك في تقرير للمنظمة بعنوان محو كل ما هو فلسطيني، التطهير العرقي الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية، ركز على أوضاع هذه التجمعات الريفية التي تواجه عنفا متصاعدا من قبل المستوطنين وعمليات تهجير متزايدة منذ اندلاع الحرب في غزة عام 2023. فلسطين المحتلة غزة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين خلال 24 ساعة، في حين استهدفت المدفعية والبحرية الصهيونية مناطق متفرقة من القطاع، وأصيب فلسطينيان جراء إطلاق نار من جيش الاحتلال الصهيوني استهدف مخيمي النصيرات والمغازي وسط قطاع غزة، فيما استهدفت المدفعية والبحرية الصهيونية مناطق متفرقة من القطاع. يأتي ذلك ضمن الخروقات الصهيونية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر تشرين الأول 2025. احتجاجات مؤيدة لفلسطين. أربكت احتجاجات مؤيدة لفلسطين أمس انطلاق فعاليات معرض برلين الدولي للطيران والفضاء ALA بعدما أغلق متظاهرون الطرق والمداخل المؤدية إلى موقع المعرض في العاصمة الألمانية، ما أدى إلى تعطل حركة المرور وإجبار مئات الزوار وأعضاء الوفود الرسمية على الوصول سيرا على الأقدام. وردد المحتجون شعارات بينها فلسطين حرة، فيما انتشرت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة في محيط المعرض الذي يتوقع أن يشارك فيه المستشار الألماني فريدريش ميرتس. جنوب لبنان. قتل 10 أشخاص وأصيب آخرون أمس جراء غارات صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، في حين أصدر جيش الاحتلال الصهيوني إنذارات جديدة لإخلاء القرى الجنوبية. وأفاد الدفاع المدني بجنوب لبنان للجزيرة بمقتل 6 أشخاص في حصيلة أولية لغارات صهيونية على بلدة طير دباد بقضاء سور. إيران. أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد جوية وبحرية أمريكية في المنطقة، وذلك رداً على الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق جنوب إيران خلال ساعات متأخرة من الليل. تقرير أمم يقول: قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الثلاثاء إن السلطات الصهيونية ضالعة على نحو مباشر في هجمات مستوطنين أدت إلى مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي توفر فيه قوات الأمن الصهيونية حماية للمستوطنين. غوتيريش يحذر. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من انجراف منطقة الشرق الأوسط أكثر فأكثر نحو أتون الأزمات، لتمتد داعيتها خارج حدود المنطقة وتلقي بظلالها على الأسواق العالمية وطرق التجارة الدولية. وكشف غوتيريش في كلمات ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي عن معطيات جديدة تتعلق بالوضع الميداني في قطاع غزة، إلى جانب طرحه مقترحات تخص مستقبل القوات الدولية جنوب لبنان وأمن الملاحة في الخليج والبحر الأحمر. فيينا. بين ضربات عسكرية ميدانية متبادلة وضغوط دبلوماسية دولية متصاعدة، يعيش الملف النووي الإيراني مشهدا معقدا ومفتوحا على مسارات حاسمة. وبينما توجه الولايات المتحدة ضربات موجهة وتلوح باستهداف البنية التحتية لإيران، أقر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا قرارا مفصليا ضد طهران بالتزامن مع حراك دبلوماسي إقليمي مكثف في العاصمة الإيرانية يسابق عقارب الساعة لفك حالة الجمود السائد ومنع الانزلاق إلى حرب شاملة. الهند. صعدت الهند أمس حدة التوترات مع باكستان بتصريحات لمسؤول بارز تعهد فيها بمنع وصول قطرة ماء واحدة إلى باكستان، وذلك في إطار حرب المياه المحتدمة بين الجارتين النوويتين. وقال وزير المياه الهندي إن نيودلهي تعمل على عدم تدفق المياه ومنع وصول ولو قطرة ماء واحدة إلى باكستان بعد أن علقت الهند معاهدة مياه رئيسية العام الماضي. الخبر الأخير في هذه النشرة من أوكرانيا. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس أن بلاده استهدفت منشأة عسكرية روسية تبعد مئات الكيلومترات إلى الشرق من موسكو الليلة الماضية بصواريخ أوكرانية الصنع، وهو أمر أقرت به روسيا، معلنة أيضا اعتراضها مئات المسيرات الأوكرانية في مناطق متفرقة من البلاد. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز، بعد حادث السير حقوق المصابين وإجراءات التعويض والتأهيل في نيو ساوث ويلز. كامبرا، قيود لا خطر، هل يجرؤ البنيزي على مواجهة تسونامي المقامرة في أستراليا؟ ومن العناوين العالمية: الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يعلن تنفيذ عملية سرية بهرمز، والهند تقدم احتجاجا على ضربة أمريكية. جنوب لبنان، حزب الله يدمر ميركافا صهيونية بمسيرة انتضادية جنوب لبنان. نتنياهو يدعو انضموا إلى الكيان الصهيوني، نتنياهو يوجه رسالة مصورة للبنانيين. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يدهس فتى فلسطينيا جنوب نابلس. بيان غربي يفرض جرس إنذار أم رصاصة في الهواء. بيان غربي جديد يفرض عقوبات على الكيان الصهيوني. مجلس التعاون الخليجي يحذر. مجلس التعاون الخليجي يقول هجمات إيران تغلق أبواب الحوار. الجنوب اللبناني هكذا أطاحت نيران الحرب بقطاع الدواجن في الجنوب اللبناني. القدس خبير يشرح تأثير مخطط A1 الاستيطاني على قرى القدس. وكالة بلومبرغ تفيد ب28% ارتفاع عدد ناقلات النفط العابرة لقناة السويس. لبنان ماذا يحدث شمال الخط الأزرق في لبنان؟ أقمار الصناعية تكشف تحركات جيش الاحتلال. العفو الدولية تقول الكيان الصهيوني ينفذ تطهيرا عرقيا للتجمعات البدوية في الضفة. فلسطين المحتلة غزة شهداء ومصابون بقصف صهيوني على غزة. احتجاجات مؤيدة لفلسطين تعطل افتتاح معرض برلين للطيران والفضاء. جنوب لبنان 10 قتلى بغارة صهيونية جنوب لبنان وإنذارات جديدة بإخلاء القرى. إيران تهاجم قواعد أمريكية بالمنطقة ردا على هجمات واشنطن. تقرير أمم يقول قوات صهيونية تحمي المستوطنين خلال هجماتهم في الضفة. غوتيريش يحذر من أزمات تعصف بالمنطقة وتهدد العالم. فيينا وعيد ترامب وإنذار الطاقة الذرية. هل دقت ساعة المواجهة مجددا مع إيران؟ الهند لن تحصل على قطرة واحدة. الهند تصاعد حرب المياه ضد باكستان. أوكرانيا صواريخ فلامينغو الأوكرانية تستهدف العمق الروسي. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض شيء. الحرارة أقصاها 21 درجة أدناها 13 درجة. غدا الجمعة غائم بعض شيء. الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 11 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة يرفع الأذان المغرب تمام 4:55 ويرفع الأذان العشاء تمام 6:18. ونذكر الأحبة المستمعين غدا الجمعة بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:45 والشروق تمام 6:56. وتقبل الله منا ومنكم آمين. وشكرا لحسن إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: النار الظلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

فيك وضعف الاعتماد إلا عليك وضعف الاعتماد إلا عليك وضعف الاعتماد إلا عليك. اللهم كن لإخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم

خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك، فإنهم لا يعجزونك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد

ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض

صدورهم وتذهب غيظ قلوبهم وتؤلف بينهم وتجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة.

اللهم خالف بين كلمتهم وشتت بين قلوبهم واجعل تدبيرهم تدميرهم وأدر عليهم دائرة السوء وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم شدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك ومزقهم كل ممزق ودمرهم تدميرا برحمتك.

0: وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنا أسأل الله فيما بيني وبين الله ألا يجعلني من أهلي من يعاتبهم الله عز وجل يوم القيامة. لما أقرأ حديث المعاتبة أن لا أتحمله، لما يدنو العبد المؤمن ويضع الله عز وجل عليه كنفه ويقول له عبدي لما فعلت كذا، والله لا أتحمله. كيف يتحمل الإنسان أن يقول الله الله، والله لو قال لي والدي لما فعلت كذا لاضطرب قلبي ولما أطاقت جوارحي، فكيف أتحمل أن يقول لي ربي، أن يقول لي ربي جل جلاله يوم القيامة عبدي لما فعلت، كيف أطيق أن يقول لي لما فعلت وأنا لا أطيقها من واحد من الناس، لا أطيقها من أم أو أب، لا أطيقها من صاحب مقرب لي، فكيف بربي وخالقي وسيدي ومولاي إذا قال لي يوم القيامة عبدي لما فعلت كذا؟ فأقول يا رب أعرف أني فعل. يقول لو أنت فعلت، يقول أعرف ربي أعرف. فيكون من فضل الله عز وجل حتى بعد عتابه، بعد عتابه أن يقول له فإني غفرتها، فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما أعظم مغفرة الله، وما أوسع فضل الله، وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله، ولا يقنط من فضل الله وجود الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلاله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها، ما أعذبها ولا أبالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة، وخطايانا متتابعة وفيرة، وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله، جل جلاله.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرد لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك، فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبك أصول وبك أسير يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا كريم. اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل في

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 11 من دروس سيرة أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عنه، صحابي اليوم سيدنا سالم مولى أبي حذيفة، ولهذا الاسم قصة ترونها بعد قليل. ولكن قبل أن نمضي في الحديث عن هذا الصحابي الجليل، يجب أن تعلم أن أصحاب رسول الله ما استطاعوا أن ينشروا الإسلام في الخافقين إلا لأنهم عاشوا القيم الإسلامية. الإسلام له قيم عاشوه، وحينما ترون المسلمين يزيدون عن 1200 مليون، 1200 مليون، وليست كلمتهم هي العليا، وليست إرادتهم هي النافذة، فيجب أن نستنبط أو يجب ألا نتهم الله في وعده، بل نستنبط أن ديننا كأن القيم فرغت منه وبقي شكلا بلا محتوى، بقي مظاهر بلا مضمون، بقي طقوسا بلا مشاعر. على كل، قصة اليوم لا تقل عن قصة الأسبوع الماضي. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أصحابه يوما فقال: خذوا القرآن عن 4، القرآن تلاوة وفهما وأحكاما ودراسة ومعرفة ودراية، خذوا القرآن عن 4: عن عبد الله بن مسعود، وعن سالم مولى أبي حذيفة، وعن أبي بن كعب، وعن معاذ بن جبل. صحابي اليوم سيدنا سالم، فسالم ممن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ماهر في القرآن، إلى درجة أن النبي أمر أصحابه أن يأخذوا عنه، أن يتعلموا منه. إذن بلغ مرتبة عالية، تفوق. من هو هذا الصحابي الذي يأمر النبي أصحابه الأجلاء أن يجلسوا أمامه تلاميذ، أن يأخذوا عنه القرآن، أن يتتلمذوا على يديه، أن يقتبسوا من علمه، أن يستنيروا بنوره؟ قال: إنه عبد رقيق. أرأيتم أيها الإخوة إلى مجتمع الطبقة الواحدة، أرأيتم أيها الإخوة كيف أن قيم الإسلام عاشها أصحاب النبي؟ أرأيتم أيها الإخوة كيف أن في الإسلام قيمتين فقط، قيمة العلم والعمل، وما سوى هاتين القيمتين فتحت الأقدام. إنه عبد رقيق، عبد رقيق يؤمر أصحاب رسول الله وهم من علية قريش أن يجلسوا أمامه متأدبين ليتعلموا منه القرآن. ما الذي رفع شأن هذا العبد الرقيق وجعله كما نقول اليوم سيدنا؟ سيدنا. أنا لا أعتقد أن مسلما في العالمين يجرؤ على أن يسمي الصحابية باسمه فقط إلا أن يقول سيدنا تعظيما لشأنه وتوقيرا له. من هذا العبد الرقيق الذي رفعه الإسلام؟ لننتقل نحن الآن إلى حياتنا المعاصرة. أيها الأخ الكريم، العلم يرفعك، والقرآن يرفعك، وطهارتك ترفعك، وعفتك ترفعك، وورعك يرفعك، واستقامتك ترفعك، وخدمتك للحق للخلق ترفعك، وتمثلك بالقيم الإسلامية ترفعك. كل إنسان يحب أن يكون ذا شأن، هذه فطرة، هذا شيء جبلنا عليه. تحب أن تأكل لتبقى حيا، تحب أن تتزوج ليبقى نوع البشرية، تحب أن تكون ذا شأن ليخلد ذكرك، هذا ميل فطري. فمن هذا العبد الرقيق الذي رفعه الإسلام؟ الإسلام والقرآن واتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جعل هذا العبد الرقيق نقف أمام قصته متأدبين ونتحدث عنه مجلين مكبرين. إنه سيدنا سالم مولى أبي حذيفة، كان رقيقا وأعتق وآمن بالله وبرسوله إيمانا مبكرا. على كلمة مبكرا، يعني أنا والله أكبر الأخ الكريم الذي قدم إلينا صغيرا وترعرع في بيت من بيوت الله، شيء رائع جدا أن تتعرف إلى الله وأنت غض العود، وأنت في مقتبل العمر تشكل حياتك، تشكل علاقاتك، تشكل أصدقائك، تشكل زواجك، تشكل حرفتك، تشكل مهنتك وفق الشرع، وفق قواعد الدين، وفق منهج رب العالمين. لذلك ريح الجنة في الشباب، والنبي شجع الشباب ورفع من شأنهم حينما عين شابا في سنهم قائدا لجيش فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. شاب آمن في وقت مبكر، لذلك قالوا من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. كثير جميل للإنسان يتوب إلى الله، لكن بالسبعين أكل حتى مل الطعام، ما خلى محل حتى مل النزهات، سهران 100,000 سهرة حتى مل السهرة، نفسه عزفت عن الدنيا، ما في غير الأفراد. لكن الأجمل من هذا أن ترى شابا يتقد حيوية، يغلي نشاطا، مقبل على الدنيا، كل شيء عنده جديد، ومع ذلك يلتفت إلى الله عز وجل. لذلك الله جل جلاله يباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجل. يعني استقامة الشاب على أمر الله تعدل عند الله استقامة 1,000 إنسان تجاوز 50 على أمر الله، لأنه كل سن له ترتيب، كل سن له اهتمامات. لا بتلاحظ أنت أكثر الناس يلي أسرفوا في المعاصي في حياتهم في الخمسينات، بدوا يصل بدوا المساجد. طبعا هذا وقت الرحيل، لأنه شيء طبيعي جدا حينما أزفت الآزفة، حينما اقترب أجله ومعترك المنايا بين 60 و70، صار 60
1: تلاقي أميل للدين، أميل للمساجد، أميل للدروس، أميل شيء جميل، شيء جميل. لكن الأجمل وأنت في 17، في 18، في 20، في 25، تريد الله ورسوله، تريد معرفة الله، تريد إتقان القرآن، تريد أن يكون الله راضيا عنك. هذا شيء جميل جدا. هو سالم مولى أبي حذيفة، أبو حذيفة تبناه. فلما نزل القرآن الكريم بتحريم التبني صار اسمه سالم مولى أبي حذيفة، كان اسمه سالم ابن أبي حذيفة. فلما حرم التبني هذا العبد الرقيق، بالمناسبة لا يعرف من أبوه وليس هذا يقدح في نسبه، لأنه اشتري من سوق العبيد واشتراه رجل، لا هو يعرف من أبوه ولا أحد ممن حوله يعرف من أبوه. فلما نزل قوله تعالى بتحريم التبني إلى من ينسب، سيدنا أبو حذيفة قال هو مولاي، فصار اسمه سالم مولى أبي حذيفة. كلكم يعلم أن هذا الصحابي الجليل آخى سيدنا أبا حذيفة وصارا أخوين في الله. وهذا ينقلني إلى ما كنت صبوت إليه من قبل، أن كل أخ منكم لا بد له من أخ يكون يعني وليه، يكون أخاه في الإسلام، أخوة في الله. هذه الأخوة في الله لها معاني كثيرة، في تعاون، في تفقد، في مواساة، في بس هموم، في يعني معاونة على أمر الدين والدنيا. يعني أقل مرتبة أنه إذا غاب هناك من يسأل عنه، هناك من يبلغ أنه فلان اليوم ما أجا، فإذا تفقدنا يشعر بمكانته. يعني أنا مصر على هذا الطلب، أنه كل أخ يكون له أخ يتعاونان. وهذا ورد في القرآن الكريم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، اثنين اثنين، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. طبعا سيدنا سالم مولى أبي حذيفة وسيدنا أبو حذيفة عاشا الإسلام، ومن أولى مبادئ الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى. مما يلفت النظر في سيرة هذا الصحابي أنه كان حجة في كتاب الله، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يتعلموا منه، وكان إماما للمهاجرين من مكة إلى المدينة طوال صلاتهم في مسجد قباء. مسجد قباء هو المسجد الذي في ظاهر المدينة، وهو الموقع الذي استقبل أصحاب رسول الله المؤمنين قبل أن يروه رسول الله وقالوا طلع البدر علينا. بلغ من التفوق في القرآن ومن الورع والإخلاص ومن حب النبي عليه الصلاة والسلام درجة قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. الله شيء جميل. الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. الإنسان يقاس بمن معه، في أتباع راقين جدا بمستوى عالي من الفهم والإيمان والتواضع والمعاونة والوقوف في الملمات والمؤاثرة والتضحية. الإنسان لا يقاس أتباعه بعددهم بل بنوعيتهم. لا يقاس الأتباع بعددهم بل بنوعيتهم. أيام بتلاقي بملعب كرة 35,000 أيام كلهم يهيج ويموج. دخول كرة بالمرمى تلاقي القيامة قامة تعجب، ما الذي حصل؟ ما هذا الذي جعل الناس يهوجون؟ 40 قتيل مرة في بعض المباريات. يعني في توحش أحيانا، توحش. فالإنسان لا يقاس الأتباع بعدده بل يقاسون بنوعيته. وهذا الذي أقوله لكم دائما، واحد كألف وألف كأُف. ربنا عز وجل قال وصف أهل الدنيا بأنه لا يقيم لهم يوم القيامة وزن، ما يقيم. بآية أخرى لهم صغار عند الله، صغير الشأن لا شأن له، لكن المؤمن عظيم عظيم في عين الناس، صغير في نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. شيء آخر، سيدنا سالم رضي الله عنه كان إخوانه المؤمنون يسمونه سالم من الصالحين. أعجبني في القضاء البريطاني أنه قضية معقدة جدا بيطلب القاضي 20 شخص من عامة الناس من الطريق ويسمعهم معطيات هذه القضية. الإنسان في عنده فطرة، يعني كما يقول العامة ألسنة الخلق أقلام الحق. اللي أنا منيح لكن ما حدا بيحبني صدق، ما تمالك مني، أنا مستقيم بس أخي الناس بيحسدوني، غلط الكلام. علامة المؤمن أنه محبوب، الناس يحبوا المتواضع، يحبوا المنصف، يحبوا المستقيم، يحبوا الحقاني باللغة الدارجة يعني المنصف، يحبوا الذي يخدمهم، يحبوا المعطاء الكريم الشجاع المضحي، هذا محبوب. فتقول أنه والله أنا منيح لكن ما حدا بيحبني، العكس. إذا كان ما حدا الناس ما بيحبوا واحد وأجمعوا على بغضه، والله علامة سيئة جدا، هذه علامة أن هذا الإنسان ليس على ما يرام. فالصحابة كانوا جميعا يحبونه حتى أنهم سموه سالم من الصالحين. هذا ما شيء مخلص. الجيد جيد والسيء سيء، المنافق منافق والمخلص مخلص، الورع ورع وغير الورع غير الورع. هذا الصحابي، كل إنسان له مزايا. بالمناسبة أصحاب النبي عليهم رضوان الله كل واحد منهم تفوق في ناحية، هذا في شجاعته، هذا في حلمه، هذا في حيائه، هذا في كرمه، هذا في إنصافه، هذا في شدته في الحق، هذا في عفوه. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع كل الفضائل، لذلك خضعوا له. الآن ممكن تجعل مستشفى فيها 30 طبيب وتختار واحد يكون مدير المستشفى، لكن إن لم يكن هذا المدير أعلى مستوى في العلم من كل الأطباء لا ينفعون له، يتمردوا عليه. الإنسان العالي يأبى أن يخضع للأدنى. ممكن إنسان يكون يحمل شهادة عليا تضعه تحت يد إنسان يحمل ابتدائية، طبعا هيكشف أغلاطه، في فرق كبير جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو لم يكن كاملا في كل النواحي لما استحوذ على قلوب أصحابه. لذلك رحم الله الشاعر إذ يقول وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم ترد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فسيدنا سالم كان جريء في الحق، وأيام الجرأة مهمة جدا. الجرأة أحيانا ينتج منها خير كثير. هذه الجرأة بدت في قصة حقيقة هي محور، وهذه القصة نموذجية، وهذه القصة تبين عظمة الإسلام وتبين عظمة الدين وتبين عظمة هذا النبي العظيم. قال: بعد أن فتحت مكة للمسلمين بعث النبي عليه الصلاة والسلام ببعض السرايا إلى ما حول مكة من قرى وقبائل، وأخبرهم أنه عليه الصلاة والسلام إنما يبعث بهم دعاة لا مقاتلين. يعني أرسل بعض أصحابه إلى حول مكة من قرى يدعوهم إلى الإسلام، قال لهم: أنتم دعاة لا مقاتلون. وكان على رأس إحدى السرايا سيدنا خالد بن الوليد، وحينما بلغ خالد وجهته حدث ما جعله يستعمل السيف ويريق الدم. يعني في أمر اقتضى أنه يحارب، مع أن التوجيه الذي معه ألا يحارب، التوجيه دعوة لا قتال. يروي التاريخ أو يروي كتاب السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع بهذه الواقعة اعتذر إلى من يتمم؟ إلى الله عز وجل. اعتذر إلى ربه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، أنا والله ما أمرته بهذا يا رب. كم في النبي رغبة في حقن الدماء، كم عند النبي رغبة في نشر السلام، كم كان حريصا على حياة الناس، كم كان حريصا على أن يحيا الناس بسلام، كم كان حريصا على أن ينشر هذا الإسلام بالدعوة السلمية لا بالسيف. فقال عليه الصلاة والسلام متوجها إلى الله جل جلاله: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. سيدنا عمر بن الخطاب فيما يروي التاريخ يعني كان متألما جدا من هذا الموقف. وفي المناسبة يعني الصحابة مع علو شأنهم ومع سبقهم وتفوقهم هل هم معصومون؟ ليسوا معصومين. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، والقاعدة الشهيرة النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بمفرده لكن أمته معصومة بمجموعه. كان سيدنا سالم مولى أبي حذيفة مع سيدنا خالد في هذه الواقعة، ولم يكد سالم يرى صنيع خالد حتى واجهه بمناقشة حامية. سيدنا خالد القائد القرشي البطل العظيم في الجاهلية والإسلام ينصت مرة إلى سيدنا سالم: ما هذا المجتمع؟ رجل عبد رقيق يناقش قائد جيش، وهذا القائد يصغي إليه ويعتذر له ويبين وجهة نظره تارة ويسكت تارة، ويشتد في القول سالم، وسالم مستمسك برأيه يعلنه في غير تهيب أو مدارة. الإسلام سوى بينهما، سوى بين خالد وبين سالم. سالم عبد الرقيق وخالد من وجهاء قريش، لكن لا شك أن سيدنا سالم ما عارضه حبا في المعارضة. الآن مرضى النفوس، المعارضة هي الهدف، بات وجود عملية إزعاج، عملية تحجيم في عنعنات بين الناس. أكثر مناقشات عملية عرض عضلات، عملية تجريح، عملية تحجيم، عملية كيد، عملية تفوق، يعني أهداف خفيفة جدا. الأهداف خفيفة. واحد قال له للتاني والله أنا بدي أحضر هالمورد بهالجامع. قال له ليه؟ قال له والله القائم على المولد على خصومة مع فلان، فأنا كيدا لفلان سألبي دعوته. الله يعطي العافية على هالتلبية، تلبية هذه الدعوة بس ليكيد فلان دعوة عيد مولد. في مستويات متدنية جدا بالمجتمع. فالثاني ينتقد، يجرح، يحجم، يحط عثرات، يحرج، يحمر الوجوه حتى يظهر، أو حتى خصمه ينكمش، أو حتى يحرج، أو ليكسب يعني مكاسب معينة دنيئة. هذا ليس من شأن الصحابة. أما القاعدة الأساسية، إذا عز أخوك فهن أنت في مانع. أخوك أنت بمجلس، أخوك انطلق بالحديث والله أيده، كلام منطقي ومتماسك مع دليل وأصغوا له، أنا ما حكيت شيء، مو معقول ما أحكي أنا، ظهر لحاله هذا ما بصير، تكتب أي غلط، القصة ما صارت، عملية هي عملية شيطانية صارت. ما أجمل هذه القاعدة، إذا عز أخوك فهن أنت، شوفي مانع لله. اسمعوا هذه القاعدة من علامات الإخلاص القاطعة، أن المخلص لله دائما يغلب مصلحة المسلمين على مصلحته الشخصية. ففي اللحظة التي تغلب فيها مصلحتك الشخصية على مصلحة المسلمين فهذا من عدم إخلاص. في اللحظة التي تغلب فيها مصلحتك الشخصية على مصلحة المسلمين العامة فهذا من عدم الإخلاص، وهذا دليل قطعي. يعني المناقشة بين سيدنا سالم سيدنا خالد مناقشة راقية جدا وهادفة. لا سيدنا سالم رغبان يجرح سيدنا خالد، ولا سيدنا خالد رأى أنه إنسان عم يشاغب عليه. لا، مو مشاغب، ليس المنتقد مشاغبا ولا المنتقد متسلطا، في تواضع. بيروي التاريخ

إلى سيدنا الصديق وأراد أن يوقع بينهما، قال له الخليفة أنت أم هو؟ فأجابه إجابة رائعة، قال له هو إذا شاء، في فرق بيناتنا، هو إذا شاء. الآن ما تقول لواحد وراء طاولة إنه فلان أقوى منك بالدائرة، المدير فلان مو أنت، ولا أفرم وفرم. قال له الخليفة هو إذا شاء، مثل بعض، لا فرق بيني وبينه، واحد نحن، نحن نريد هذا المجتمع. ما يتمكن إنسان مغرض يدخل بين مؤمنين. ما مر النبي الكريم في غزوة تفقد أحد الصحابة، يعني في واحد يبدو أنه إيمانه ضعيف كثير، قال له يا رسول الله شغلته البساتين والظلال والفواكه، موسم فواكه وموسم حر شديد، وهي غزوة مؤتة الصيف وبالحر، فشغلوا المدينة وبساتينا والظلال والجداول. ففي صحابي قال له لا والله، قال له والله يا رسول الله لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدوا ما تخلفوا عنك. تبسم النبي عليه الصلاة والسلام وفرح بهذا الدفاع. لازم تدافع عن أخوك ببساطة، بنحكى على أخوك تمساكت أنت مؤمن، معقول يأكل مال ليس له؟ المواقف الانهزامية تلاقي بيطعنوا بشخص وهو وتعلمه أنت علم اليقين مستقيم ونظيف وبريء وطاهر وورع وعفيف، بيطعنوا فيه. حقيقة القصة هي مهمة جدا. مركز القصة أو محورها أو بيت القصيد فيها أو مركز الثقل فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بلغه صنيع خالد ابن الوليد سأل وقال هل أنكر عليه أحد؟ هل أنكر عليه أحد؟ فقالوا له نعم، راجعه سالم وعارضه، فارتاح النبي. لماذا ارتاح النبي؟ هو السؤال. السؤال سأل هل عارضه أحد؟ هل راجعه أحد؟ فلما قالوا نعم عارضه وراجعه سالم مولى أبي حذيفة، ارتاح النبي وبدت على وجهه المشاعر المرضية. فلماذا فرح النبي؟ هل عندكم إجابة؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة. طب جواب آخر تفضل. هذول اليهود الله عز وجل وصفهم بأنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، جيد. طبعا الإجابة بالعكس، كان أصحاب النبي يتناهون عن منكر فعلوه. سيد عبد الحكيم، يعني النبي الكريم ربى أصحابه تربية المراجعة وتربية الجرأة وتربية النقد البناء وتربية عدم قبول الخطأ وتربية إنكار المنكر. فلما رأى النبي أن أحد أصحابه راجع سيدنا خالد ارتاح النبي، عن التربية صحيحة. أما لو رباهم على الخنوع، رباهم على النفاق، سيدنا عمر القصة معروفة عندكم، كان بين أصحابه واحد حب يتقرب منه يمدحه، قال له والله يا أمير المؤمنين ما رأينا أفضل منك بعد رسول الله، ما شاء الله سوى العلم وسوى الحكمة. بيقول سيدنا عمر نظر إليهم وكأنه يأكلهم، وتفرس في وجوههم واحدا واحدا، إلى أن قال أحدهم لا والله لقد رأينا من هو خير منك في أحسن منا. قال له من هو؟ قال أبو بكر. فقال سيدنا عمر كذبتم جميعا وصدق. سيدنا عمر عد سكوتهم كذبا، فسكوت. قال والله كنت أضل من

البعير، وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. فأنت ممكن تربي إخوانك على الخنوع والسكوت وعدم الاعتراض والنفاق والمديح الكاذب، ممكن تربي إخوانك على الجرأة والنقد البناء والمعارضة. يجب ألا تقبلوا شيء ليس مؤيدا بالدليل. قال له والله لو رأينا فيك عوجاجا لقومناك بسيوفنا. فقال الحمد لله يا رب الذي في أصحابي من يقول هذا القول. سيدنا عمر يعني شيء رائع جدا أن سيدنا رسول الله يرتاح، لأنه قال هل راجعه أحد؟ هل عارضه أحد؟ قال نعم، سالم مولى أبي حذيفة راجعه وعارضه. معناها أنت لازم تعطي مقياس للناس دقيق، مقياس يقيسوا فيه الأمور ويقيسوك معه كمان، ويقيسوك أنت عم تحكي. أنا وفق الكتاب والسنة. فلو واحد يعني قال لك في عنا دليل، سيدنا الخضر مع سيدنا موسى، سيدنا موسى قبل منه، لقد جئت شيئا إمرا، دليل ورعه، دليل غيرته بالحق. الله عز وجل في هذه القصة يمدح سيدنا موسى، فلما عرف أنه ما فعله إلا عن أمر الله وبين الحكمة سكت. معناها أنت يجب أن تبنى بناء صحيح، بناء على أسس سليمة، بناء على موازين، على مناهج، على مقاييس. مو الاستماع تصديق كل شيء. هذا يؤكده قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الطاعة في معروف. من زمان هذه القصة في ذهن، قالوا هل راجعه أحد؟ هل عارضه أحد؟ قالوا أجل، راجعه سالم وعارضه، فارتاح النبي عليه الصلاة والسلام. إيه كانوا أصحاب رسول يتناصحوا. والقاعدة أن الذي يمدحك لا يرقى بك، لكن الذي ينتقدك ويعارضك يرقى بك. ولا شيء يجعل المنحرف يزداد انحرافا كسكوت من حوله. فنحن ما عندنا اتباع أعمى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اتباع أعمى ما في عندنا. الحق حق والباطل باطل، والموازين واضحة، والموازين الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، أي إلى الكتاب والسنة. جيب شيء جديد وكل إنسان خالفني فيه أرفضه، هذا شيء غير مقبول. في نقطة أخرى في هذه في عند هذا الصحابي الجليل، انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، واجهت خلافة الصديق مؤامرات المرتدين، وجاء يوم اليمامة وكانت حربا رهيبة لم يبتل الإسلام بمثلها، وخرج المسلمون للقتال، وخرج سالم وأخوه في الله أبو حذيفة، وفي بدء المعركة لم يصمد المسلمون للهجوم، وأحس كل مؤمن أن المعركة معركته وأن المسؤولية مسؤوليته، وجمعهم خالد من جديد وأعاد تنسيق الجيش بعبقرية مذهلة، وتعانق الأخوان أبو حذيفة وسالم وتعاهدا على الشهادة في سبيل الدين الحق الذي وهبهما سعادة الدنيا والآخرة، وقذفا نفسيهما في الخضم الرهيب. الآن قال كان أبو حذيفة يقول وينادي: يا أهل القرآن زينوا القرآن بأعمالكم. أي نوع زينوا القرآن بأعمالكم؟ القرآن كلام الله عز وجل، إن وجدته في مجتمع يتلى ولا يطبق هل زيناه بأعمالنا؟ لا والله. لكن إذا رأيت في السوق، في البيت، في المتجر، في العيادة، مكتب المحامي، بالنزهات القرآن مطبق،
معناها مزين. يعني مثلا إذا رأيت المحافظة مخططات الحدائق رائعة جدا، مساحات خضراء، أشجار الصنوبر مثلا، هنا ممرات، هنا بحيرات، هنا نوافير، هنا شلالات، هنا ساحة عامة، هنا مدرج للمحاضرات، هنا مثلا مجمع استهلاكي. إذا أنت وقفت ببناء المحافظة ورأيت أشياء جميلة جدا في المدينة، وذهبت إلى المدينة لقيت نفسي يعني مجمعات قمامة، أمكنة قريبة، في فرق كبير جدا. لكن لو أن كل هذه الخطط التي رأيتها في المحافظة وجدتها في الواقع فعلا، مساحات خضراء وحدائق جميلة وشلالات ونوافير، طرق نظيفة، أرصفة، يعني إضاءة جيدة في الشوارع، كل شيء رأيته على المخطط رأيته في الواقع، معناها هذه الخارطة وهذا التصميم مزين بالواقع الجيد. فنحن إما أن نزين القرآن بأفعالنا، وإما أن نجعله باهتا بمخالفاتنا. فهذا الصحابي الجليل قال: يا أهل القرآن زينوا القرآن بأعمالكم، وسيفه يضرب كالعاصفة في الجيش، في جيش مسيلمة الكذاب. وكان سالم يصيح، هذا أبو حذيفة، أما سيدنا سالم قال: بئس حامل القرآن أنا، لو هوجم المسلمون من قبلي. الجمع بين تلاوة القرآن وبين شجاعة الجنان. بئس حامل القرآن أنا، لو هوجم المسلمون من قبلي. فقيل له: حاشاك يا سالم، بل نعم حامل القرآن أنت. وكان سيف هذا الصحابي الجليل جوالا طوالا في أعناق المرتدين، وهوى سيف من سيوف الردة على يمناه فبتره، وكان يحمل بها راية المهاجرين بعد أن سقط حاملها زيد بن الخطاب. ولما رأى يمناه تبتر التقط الراية بيسراه، وظل يلوح بها إلى أعلى وهو يصيح تاليا الآية الكريمة: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. آية جميلة جدا. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. أيام تلاقي الأخ على الرخاء ماشي، شغله، أعماله، صحته، بيته، أمور كلها، فقد وظيفته فجأة، تغير وضعه. في شيء صار معي، معناتها أنت مالك عبد الفتح، عبد الفتاح، مالك عبد الفتاح، عبد الفتح. الأمور ما دامت ميسرة فأنت ماشي. الله عز وجل امتحنا. فالبطولة أن تكون مقبلا في الشدة لا في الرخاء. فسيدنا سالم تلا هذه الآية: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. ثم أحاطت به غاشية من المرتدين فسقط البطل، ولكن روحه ظلت تتردد في جسده الطاهر حتى انتهت المعركة بقتل مسيلمة الكذاب واندحار جيشه وانتصار جيش المسلمين. وبينما المسلمون يتفقدون ضحاياهم وشهداءهم، وجدوا سالما في النزع الأخير يلفظ أنفاسه الأخير. في بالتاريخ الإسلامي مشاهد العقل ما بيصدق. لا تجرح، يسأله طبيب جراح، إذا أجرى عملية لإنسان وفقد جزء من دمه، يعني يصبح الماء أغلى عليه من روحه، بيطلب ماء كثير. كل إنسان أصابه نزف
بنشأ عنده حالة عطش غير معقول. فهذا الصحابي الجليل، الصحابي الثلاثة، جاء شخص ليسقي الماء. فأول شخص قال له ألك بالماء حاجة؟ قال له اسقي أخي لعله أحوج مني. ذهب إلى الثاني قال له اسقي أخي لعله أحوج مني. ذهب إلى الثالث فرآه قد مات. رجع للأول للثاني رآه قد مات. رجع للأول رآه قد فرق. يعني في إنسان ممكن يآثر إنسان وهو في النزع الأخير. هكذا رب النبي وأصحابه على المؤاثرة والتضحية. هلأ إذا تلاقي بالمطار هل 180 راكب لها الطيارة والطائرة لن تقلع إلا بهم جميعا، بتلاقي ازدحام على مدخل الطائرة وكل راكب له محل محجوز تلفا على البطاقة، على البطاقة في محله، وهل 180 لها الطيارة ولن تقلع إلا بهم جميعا، وبتلاقي التدافع والسباب والأخذ بالعوذ بالله. هون الصحابة أثناء الوفاة أثناء النزع الأخير قالوا اسقي أخي، كثير تخلف. يعني لو صحابة الكرام ما انتشر الإسلام إلى الآفاق إلا بأخلاق نادرة إلا بقيم عالية. ونحن الآن والله يا أخوان حقكم كلمة، الناس ما بيرغبوا بجامعكم ولا فيكم إذا الواحد يكون أنيق أو بيته فخم، لا، بيرغبوا بأخلاقكم. أخلاقكم وحدها هي التي تؤكد حقيقة هذا الدين العظيم، أن الدين رب أناس أبطال، رب أناس أعفة، رب أناس منصفين، رب أناس موحدين، رب أناس متماسكين، رب أناس متبادلين، رب أناس يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سيدنا سالم وهو في النزع الأخير ماذا سأله؟ سيدنا عمر لما طعن قبل صلاة الفجر طبعا أغمي عليه، فقد جزء كثير من دمه. لما صحي واحد عمل له مشكلة وصحي، شو بيقول له؟ وين سيارتي؟ تحت ثلاث صاف موجودة، كان معي مصاري ثلاث صاف مالك يا مقبلين لك. إذا واحد صار حادث مثلا وأغمي عليه وجابوه على المستشفى، أول ما بيصحى وين مصاري؟ كان معي شنتاية في جمعية لميناء المحافظات 60,000. أما يا صاف أمني. شوف الصحابي لما صحي سيدنا عمر هل تعلمون ماذا قال؟ قال هل صلى المسلمون الفجر؟ الله، على هذا أنت قلق يا أمير المؤمنين؟ طعنت وأنت في النزع الأخير، ما أهمه إلا شيء واحد، هل صلى المسلمون الفجر؟ سيدنا سالم وهو في النزع الأخير قال ما فعل أبو حذيفة؟ طمنوني عنه، ما فعل أبو حذيفة؟ في صحابي، صحابي جليل سعد بن الربيع، النبي تفقدوا ما وجدوا، فأرسل أناس تفقدوا تحت المعركة، فالذي كلفه النبي أن يتفقده رآه بين الموت والحياة، قال له يا سعد هل أنت بين الأموات أم بين الأحياء؟ وضعك كيف وضعك؟ قال له والله أنا مع الأموات، منتهي يعني، ولكن أبلغ رسول الله وأقرئه السلام وقل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرق. إنسان على فراش الموت أو في النزع الأخير على وشك مغادرة الدنيا لا ينسى فضل النبي عليه، أبلغ رسول الله الذي عرفنا برب، الذي عرفنا بآخرتنا، الذي ارتقى بنا، وأبلغ أصحابه أن لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرق.
فسيدنا سالم قال ما فعل أبو حذيفة؟ قالوا استسعد قبل منه. قال فأضجعوني إلى جواري المؤخى. قالوا إنه إلى جوارك جنبك سطح. بشكل طبيعي مضجع إلى جواره. قال ما فعل أبو حذيفة؟ قالوا تشهد. قال فأضجعوني إلى جواره. قالوا إنه إلى جوارك يا سالم، لقد استشهد في المكان نفسه. وابتسم ابتسامته الأخيرة ولم يتكلم. لقد عاش سالم وأبو حذيفة عاشا معا وأسلما معا واستشهدا معا. أما الشيء الغريب أن سيدنا عمر بن الخطاب عملاق الإسلام الخليفة الراشد ثاني الخلفاء الراشدين يقول وهو على فراش الموت لو كان سالم حيا لوليته الأمر من بعد. العبد الرقيق، لو كان سالم حيا لوليته من بعد. أنا كل ما أرجوه منكم حتى نجعل من هذا الدرس ذا فائدة أن نحاول أن نطبق هذا الذي نسمعه فيما بيننا. نريد أن نعيش مجتمع الصحابة بقدر إمكانك. شوف المحبة والمؤاخاة والتضحية والإيثار والجرأة، الجرأة في قول الحق. لا تجاملوا بعضكم أبدا، لكن بأدب ناصحوا من دون فضيحة بينك وبينه. قال له أنت غلطت، عملك مخالف للسنة، لا تجامل، لا الإنسان تخليه غلطان وأنت فرحان بغلطه. سيدنا سالم مع سيدنا أبي حذيفة كانا أخوين متآخيين متعاونين متناصحين، عاشا معا وأسلما معا واستشهدا معا. كل أخ يقول له أخ حنين عاونه في دنيا في أخرى، اضطر للمال أقرضه، اتزوج اخدمه إلى أقصى درجة، حتى الله عز وجل يعطف علينا جميعا، لأن يد الله مع الجماعة ويد الله على الجماعة. التناصح شوف الصبر، صبر ونصح وكان جريء وكان مخلص وهو عبد الرقيق. لكن أجمل شيء قال وهو على فراش الموت ابن عمر لو كان سالم حيا لوليته الأمر من بعد لجعلت خليفة المسلمين. وهو عبد الرقيق رفعه الإسلام إلى أعلى الدرجة. طبعا كما يقول سيدنا علي لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه. أحد أخواننا اللي أنا أعمل بعمل توزيع بعض المواد يعني بالشهر بلحق 3000، ما بيكفوا لكن ماشي بحال، لكن عند أهله. قال لي أحد أخواني جاءني مرة وقال لي فقط عملي، الأخ متزوج حديثا وبعد ما مضى على عمله بالشركة فترة بيظهر بسبب أو لآخر أنهوا له عمله. فجاء هذا الأخ الشاب يشكو أخاه الأقدم منه، قال له فقط عملي. قال لي صفن وين بدي حطه؟ أنا عم لحية 3000. قال له تعاود جنبي بالسيارة أثناء التوزيع، أنت تعاوني وخذ نصف الدفع صفي على 1500. أنا بشوف هذا الإمام عاونه، أقسم بالله العظيم أنه أول شهر طالعوا 30,000 تعاون. الله كبير وكريم، 30,000. فلا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه. الدروس أنتم تجعلوها واقع ترقوا بها، وجعلتوها معلومات سمعتوها حلو والله ممتعة، درس حلو والله، كان درس حلو كثير، كان والله في نهاس حلوة كثير الحمد لله، والله درس حلو يا أخوة. كلام فاضي صح.
تسلية فقط. أما إذا كان هالقصص عشناها في الليالي، مالك صديق، مالك أخ في الله، ما فيك تعاونه، في مراحل الحياة صعبة، في زواج، في دراسة، ما فيك تعاونه، ما فيك أخي أخ بالله تخلص له تمام. فنحن ما بدنا لا قصص ولا حكاية ولا بدنا فيها، نحن بدنا نعيش مجتمع المسلمين، نعيش مجتمع الصحابة، نحس إنه نحن مجتمع له قيم خاصة، قيم الدين، طبقة واحدة، ما في حدا أحسن من حد، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا المال له قيمة عنا، ولا الصحة ولا الجمال ولا الوسامة ولا النسب ولا الحسب أبدا. الإنسان قيمته باستقامته وعمله. سيدنا سالم في الطبقة الدنيا في المجتمع، يعني أقل طبقة، طبقة العبيد. لو كان سالم حيا لوليته الأمر من بعد، هذا هذا الإسلام. فنحن نتعاون يا أخوان، لما أنت بتطبق السنة، بتطبق ما فعله الصحابة، تشعر بسعادة ما بتنوصف. وأكبر دعوة إلى الله ليست تلك التي تتفوه بها، لكن أكبر دعوة إلى الله تلك التي يراها الناس بأعينهم، فالناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم. يعني ممكن هلأ بهالزمان واحد لقى بيت إجرة، إجرة معتدة جدا، في 1000 ليرة بالشهر، معه 5000، لكن لسه ما زوج. قام له أخ في الله خاطب، وصل له خاطب سنة ما كان يلاقي تأخذ بيته، مين بيساويها هلا؟ هيك المؤمن بيساويها. والله القصة وقعت في الشام. الثاني الله هيئ له بيت أحسن من أوله، أحسن وأرخص. يا الله بينسى. بدنا مؤثرة، تضحية، معاونة، يحس الإنسان فايت للجامع. هذا الجامع بيت الله، كل من فيه أحباب الله، لا في حسد، لا في ضغينة، لا في نقد، لا في استعلاء، لا في كبر، لا في تنتظر يغلط قنص. أنا بسميه قناص، في أشخاص قناصين عم يستناك على وحدة، متى ما علقت فضح. هذا مجتمع الذئاب، مجتمع المنافقين، مجتمع المنحرفين. احنا بدنا اسلام صارم، اسلام واضح. فنحن ما اردنا من هذه القصص والله التسلية، هي والله قصص ممتعة، والله ما اردت منها الا ان نجعلها نبراسا لنا، تفضل نبراس نطبقه في حياتنا. شوفوا هالصحابيين بعد 1500 سنة نقرأ سيرتهما فيتعطر بهما المجد. اولا مجتمع القيم الواحد، ما في قيام، ما في قيم مادية إلا قيم روحية، قيم أخلاقية. النبي الكريم الحمد لله الذي جعل في أصحابي مثلك، هذا كلام سيدنا رسول الله. سيدنا عمر والله لو كان سالم حيا لوليته الأمر من بعدي. سيدنا أبو حذيفة زينوا القرآن بأفعالكم، خلي القرآن يزين بأعمالنا. هذا الذي والله أتمنى، وكلما حرصنا على تطبيق هذه المواقف وهذه السنن كلما ارتقينا عند الله، والحمد لله رب العالمين.

هو القرآن. هو القرآن سر المعجزات، ونبراس الهدى حبل النجاة. تنزل نوره الوضاء حقا، يمزق هديه ظلم الطغاة. به انطلق الرسول بفيض عزم، ينادي في رحاب الكائنات، ويرفع راية القرآن نورا، يضيء سناؤه وجه الحياة، ويبعث في القلوب لهيب شوق إلى الرحمن رب الخافقات، ويعلن سورة القرآن نهجا به اتضح السبيل لدى السرات. تألق مشعلا ينساب فيه جميع الخلق في شتى الجهات، يمهد للشعوب سبيل عيش رغيد ضمن هدي البينات، ويهديهم إلى الإسلام نهجا، ويرشدهم لفعل الصالحات، ويبعث فيهم الإيمان نورا يقودهم إلى مأوى التقاة، إلى الجنات في الأخرى نعيما مقيما للنفوس القانتات.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله، ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفار ضوئه، ويستصبح بضوء شعلة مصباحه، ولا يلتمس الهدى من غيره.
2: اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك.
3: بسم الله الحي، بسم الله القيوم، بسم الله السلام، بسم الله الحفيظ، بسم الله القريب، بسم الله المجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر. الله ربي ولا أشرك به شيئا. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وأستعين بحولك وقوتك، وأستشفع بك إليك. اللهم اشرح لي صدري، واربط على قلبي، ويسر أمري، وبارك لي في رزقي، واكفني ما أهمني بكفايتك، واحفظني بحفظك، واكنفني بمعيتك.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسعادة

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

والشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252-53646. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 11 من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والخامس والعشرون من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. نيو ساوث وولز، بعد حادث السير حقوق المصابين وإجراءات التعويض والتأهيل في نيو ساوث وولز. كامبرا، قيود لا حظر، هل يجرؤ ألبنيزي على مواجهة تسونامي المقامرة في أستراليا؟ ومن العناوين العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يعلن تنفيذ عملية سرية بهرمز، والهند تقدم احتجاجا على ضربة أمريكية. حزب الله اللبناني يدمر جنوب لبنان. حزب الله يدمر ميركافا الصهيونية بمسيرة انقضاضية جنوب لبنان. نتنياهو يدعو، انضموا إلى الكيان الصهيوني. نتنياهو يوجه رسالة مصورة للبنانيين. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يدهس فتى فلسطينيا جنوب نابلس. بيان غربي يفرض، جرس إنذار أم رصاصة في الهواء. بيان غربي جديد يفرض عقوبات على الكيان الصهيوني. مجلس التعاون الخليجي يحذر، مجلس التعاون الخليجي يقول هجمات إيران تغلق أبواب الحوار. الجنوب اللبناني، هكذا أطاحت نيران الحرب بقطاع الدواجن في الجنوب اللبناني. القدس، خبير يشرح تأثير مخطط A1 الاستيطاني على قرى القدس. وكالة بلومبرغ تفيد، في 28% ارتفاع عدد ناقلات النفط العابرة لقناة السويس. لبنان، ماذا يحدث شمال الخط الأزرق في لبنان؟ أقمار الصناعية تكشف تحركات جيش الاحتلال. العفو الدولية، العفو الدولية تقول الكيان الصهيوني ينفذ تطهيرا عرقيا للتجمعات البدوية في الضفة. فلسطين المحتلة غزة، شهداء ومصابون بقصف صهيوني على غزة. احتجاجات مؤيدة لفلسطين، احتجاجات مؤيدة لفلسطين تعطل افتتاح معرض برلين للطيران والفضاء. جنوب لبنان، 10 قتلى بغارة صهيونية جنوب لبنان، وإنذارات جديدة بإخلاء القرى. إيران تهاجم قواعد أمريكية بالمنطقة ردا على هجمات واشنطن. تقرير أمم يقول قوات صهيونية تحمي المستوطنين خلال هجماتهم في الضفة. جوتريش يحذر من أزمات تعصف بالمنطقة وتهدد العالم. فيينا، وعيد ترامب وإنذار الطاقة الذرية، هل دقت ساعة المواجهة مجددا مع إيران؟ الهند، لن تحصل على قطرة واحدة. الهند تصاعد حرب المياه ضد باكستان. أوكرانيا، صواريخ فلامينغو الأوكرانية تستهدف العمق الروسي. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث وولز، استعرضت المحامية المتخصصة في قضايا الإصابات الشخصية ديانا فرح في فقرة أنت والقانون الإجراءات التي تلي تقديم مطالبة تعويض بعد حادث سير في نيو ساوث وولز. شركة التأمين

بجميع المستندات الطبية والقانونية لحماية الحقوق. كامبرا: خسر الأستراليون نحو 31 مليار فاصل 5 دولار أسترالي في المقامرة خلال عام 2022-2023، إذ مارس 65% من البالغين الأستراليين شكلا من أشكال المقامرة خلال الأشهر 12 AIFS الماضية بحسب المعهد الأسترالي لدراسات الأسرة، فيما واحد من كل 7 أستراليين يتضرر من القمار. هل بدأت المعركة الحقيقية ضد صناعة المراهنات؟ وما الذي تكشفه هذه الأرقام عن واقع المجتمع الأسترالي؟ أما الآن أحبة في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. الولايات المتحدة الأمريكية: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عما وصفها بمهمة سرية، قال إنه أمر الجيش الأمريكي بتنفيذها في مضيق هرمز، في حين استدعت الهند دبلوماسيا أمريكيا رفيعا في نيودلهي للاحتجاج على استهداف سفينة قبالة سواحل سلطنة عمان أسفر عن فقدان 3 جنود من طاقمها. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إنه وجه قوته في الشهر الماضي لتنفيذ مهمة سرية لدعم ناقلات النفط والسفن التجارية الأخرى عبر مضيق هرمز. جنوب لبنان: بث حزب الله صورا لاستهداف عناصر دبابة ميركافا صهيونية بمسيرة أبابيل انقضاضية في موقع بلاطة المستحدث في جنوب لبنان يوم 6 من يونيو حزيران الجاري. وأظهرت الصور المسيرة تحلق بارتفاعات متباينة وتدور مستكشفة الموقع المستهدف لتحدد هدفها المتمثل في دبابة ميركافا كانت مغطاة بشبكة لحمايتها من الاستهداف بالمسيرات، ولكن المسيرة انقضت عليها من الجهة المكشوفة ودمرتها. نتنياهو يدعو: دعا رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس اللبنانيين إلى الانضمام إلى الكيان الصهيوني في حربه ضد حزب الله، معتبرا أن البلد أصبح رهينة بيد الحزب على حد تعبيره. وقال نتنياهو في رسالة مصورة وجهها إلى اللبنانيين: الكيان الصهيوني ليس في حالة حرب معكم، نحن في حالة حرب مع حزب الله الذي احتجز بلدكم رهينة. الكيان الصهيوني يريد السلام معكم، مع لبنان. وأضاف: اصنعوا مستقبلكم، انضموا إلى الكيان الصهيوني، ابنوا الأمن والازدهار لجميع أطفالنا، وبمجرد تفكيك حزب الله ستكون الاحتمالات لا حصر لها وستكون هائلة جدا. الاحتلال الصهيوني: أصيب فتى فلسطيني دهسته سيارة عسكرية صهيونية أمس في بلدة عقرب جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. ووقعت عملية الدهس خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة، ومنع الجنود في البداية الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إلى المصاب لإسعافه. وفي وقت لاحق أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه تسلم المصاب، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عاما، وشرع بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. بيان غربي يفرض: في خطوة تكسر الشجب الأوروبي المعتاد، خرجت 6 دول غربية ثلاثاء ببيان مشترك تضمن حزمة عقوبات على مستوطنين صهيونيين وكيانات استيطانية، وامتدت لأول مرة لتشمل وزيرا يمثل ركيزة أساسية في الحكومة الصهيونية، وهو وزير المالية بيتسلائيل سموتريتش، الذي حذرته باريس من دخول أراضيها إلى جانب 4 من قادة منظمة الاستيطان و21 مستوطنا من الضفة الغربية، في حين أعلنت لندن حزمة رابعة تستهدف 6 كيانات وفردا واحدا للتورط في تمويل وتمكين عنف المستوطنين. مجلس التعاون الخليجي يحذر: حذر مجلس التعاون الخليجي الأربعاء إيران من أن هجماتها لا تخدم أي مساعي للتفاهم أو التقارب، بل تغلق أبواب الحوار، وذلك عقب الهجمات التي شنتها طهران فجر الأربعاء على الكويت والبحرين والأردن، مؤكدة أنها استهدفت مواقع أمريكية في تلك الدول ردا على الضربات التي نفذتها واشنطن بعد إسقاط مروحية أباتشي أمريكية. الجنوب اللبناني: في بلدات العرقوب الحدودية جنوب لبنان لم تقتصر تداعيات الحرب الصهيونية على المنازل والبنية التحتية، بل امتدت إلى قطاع الدواجن الذي يشكل مصدر رزق رئيسيا لعشرات العائلات، بعدما تحولت المزارع إلى منشآت مهددة بالتوقف والخسارة تحت وطأة القصف والمخاطر الأمنية. القدس: حذر الباحث المختص في الشأن الصهيوني إسماعيل المسلماني من تصاعد وتيرة العمل لتنفيذ مخطط A1 الاستيطاني الهادف لربط مدينة القدس مع مستوطنة معاليم أدوميم إلى الشرق منها وتحويلهما إلى كتلة عمرانية واحدة تؤدي إلى تهويد القدس بالكامل وتحول دون قيام دولة فلسطينية بأي شكل كان. وكالة بلومبرغ تفيد: أفادت وكالة بلومبرغ بأن عدد ناقلات النفط التي عبرت قناة السويس ارتفع بنحو الثلث في شهر أبريل نيسان الماضي، مما رفع عائدات القناة إلى أعلى مستوى لها منذ مطلع عام 2024. وأضافت الوكالة أن إغلاق مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران تسبب في بحث ناقلات

0: النفط عن طريق بديل عبر البحر الأحمر وقناة السويس. لبنان رصدت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة عبر صور أقمار صناعية التقطتها شركات إيرباص وبلانت والقمر الأوروبي سينتيال 5 مواقع تمركز عسكرية صهيونية داخل الجانب اللبناني من الخط الأزرق خلال الفترة الممتدة بين 28 من سبتمبر أيلول 2024 والثامن من يونيو حزيران الجاري. وتقع هذه المواقع في محيط مروحين وعيترون ومزرعة سردة ومركبة وحول وتلة لبونة قرب علم الشعب ضمن نطاقات حدودية تتوزع بين أقضية صور وبن جبيل ومرجعيون. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. العفو الدولية. اتهمت منظمة العفو الدولية أمس الكيان الصهيوني بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه السياسات تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية، وجاء ذلك في تقرير للمنظمة بعنوان محو كل ما هو فلسطيني، التطهير العرقي الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية، ركز على أوضاع هذه التجمعات الريفية التي تواجه عنفا متصاعدا من قبل المستوطنين وعمليات تهجير متزايدة منذ اندلاع الحرب في غزة عام 2023. فلسطين المحتلة غزة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين خلال 24 ساعة، في حين استهدفت المدفعية والبحرية الصهيونية مناطق متفرقة من القطاع، وأصيب فلسطينيان جراء إطلاق نار من جيش الاحتلال الصهيوني استهدف مخيمين النصيرات والمغازي وسط قطاع غزة، فيما استهدفت المدفعية والبحرية الصهيونية مناطق متفرقة من القطاع. يأتي ذلك ضمن الخروقات الصهيونية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 من أكتوبر تشرين الأول 2025. احتجاجات مؤيدة لفلسطين. أربكت احتجاجات مؤيدة لفلسطين أمس انطلاق فعاليات معرض برلين الدولي للطيران والفضاء ALA بعدما أغلق متظاهرون الطرق والمداخل المؤدية إلى موقع المعرض في العاصمة الألمانية، ما أدى إلى تعطل حركة المرور وإجبار مئات الزوار وأعضاء الوفود الرسمية على الوصول سيرا على الأقدام. وردد المحتجون شعارات بينها فلسطين حرة، فيما انتشرت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة في محيط المعرض الذي يتوقع أن يشارك فيه المستشار الألماني فريدريش ميرتس. جنوب لبنان. قتل 10 أشخاص وأصيب آخرون أمس جراء غارات صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، في حين أصدر جيش الاحتلال الصهيوني إنذارات جديدة لإخلاء القرى الجنوبية. وأفاد الدفاع المدني بجنوب لبنان للجزيرة بمقتل 6 أشخاص في حصيلة أولية لغارات صهيونية على بلدة طير دباد بقضاء سور. إيران. أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات واسعة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت قواعد جوية وبحرية أمريكية في المنطقة، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق جنوب إيران خلال ساعات متأخرة من الليل. تقرير أمم يقول. قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الثلاثاء إن السلطات الصهيونية ضالعة على نحو مباشر في هجمات مستوطنين أدت إلى مقتل وإصابة وتشريد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في الوقت الذي توفر فيه قوات الأمن الصهيونية حماية للمستوطنين. غوتيريش يحذر. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من انجراف منطقة الشرق الأوسط أكثر فأكثر نحو أتون الأزمات لتمتد دعايتها خارج حدود المنطقة وتلقي بظلالها على الأسواق العالمية وطرق التجارة الدولية. وكشف غوتيريش في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي عن معطيات جديدة تتعلق بالوضع الميداني في قطاع غزة، إلى جانب طرحه مقترحات تخص مستقبل القوات الدولية جنوب لبنان وأمن الملاحة في الخليج والبحر الأحمر. فيينا. بين ضربات عسكرية ميدانية متبادلة وضغوط دبلوماسية دولية متصاعدة، يعيش الملف النووي الإيراني مشهدا معقدا ومفتوحا على مسارات حاسمة. وبينما توجه الولايات المتحدة ضربات موجهة وتلوح باستهداف البنية التحتية لإيران، أقر مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا قرارا مفصليا ضد طهران بالتزامن مع حراك دبلوماسي إقليمي مكثف في العاصمة الإيرانية يسابق عقارب الساعة لفك حالة الجمود السائد ومنع الانزلاق إلى حرب شاملة. الهند. صعدت الهند أمس حدة التوترات مع باكستان بتصريحات لمسؤول بارز تعهد فيها بمنع وصول قطرة ماء واحدة إلى باكستان، وذلك في إطار حرب المياه المحتدمة بين الجارتين النوويتين. وقال وزير المياه الهندي إن نيودلهي تعمل على عدم تدفق المياه ومنع وصول ولو قطرة ماء واحدة إلى باكستان بعد أن علقت الهند معاهدة مياه رئيسية العام الماضي. الخبر الأخير في هذه النشرة من أوكرانيا. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس أن بلاده استهدفت منشأة عسكرية روسية تبعد مئات الكيلومترات إلى الشرق من موسكو الليلة الماضية بصواريخ أوكرانية الصنع، وهو أمر أقرت به روسيا، معلنة أيضا اعتراضها مئات المسيرات الأوكرانية في مناطق متفرقة من البلاد. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز بعد حادث السير، حقوق المصابين وإجراءات التعويض والتأهيل في نيو ساوث ويلز. كامبرا قيود لا خطر، هل يجرؤ البنيزي على مواجهة تسونامي المقامرة في أستراليا؟ ومن العناوين العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يعلن تنفيذ عملية سرية بهرمز، والهند تقدم احتجاجا على ضربة أمريكية. جنوب لبنان، حزب الله يدمر ميركافا صهيونية بمسيرة انقضاضية جنوب لبنان. نتنياهو يدعو انضموا إلى الكيان الصهيوني، نتنياهو يوجه رسالة مصورة للبنانيين. الاحتلال الصهيوني، الاحتلال يدهس فتى فلسطينيا جنوب نابلس. بيان غربي يفرض جرس إنذار أم رصاصة في الهواء، بيان غربي جديد يفرض عقوبات على الكيان الصهيوني. مجلس التعاون الخليجي يحذر، مجلس التعاون الخليجي يقول هجمات إيران تغلق أبواب الحوار. الجنوب اللبناني، هكذا أطاحت نيران الحرب بقطاع الدواجن في الجنوب اللبناني. القدس، خبير يشرح تأثير مخطط A1 الاستيطاني على قرى القدس. وكالة بلومبرغ تفيد ب 28% ارتفاع عدد ناقلات النفط العابرة لقناة السويس. لبنان، ماذا يحدث شمال الخط الأزرق في لبنان؟ أقمار الصناعية تكشف تحركات جيش الاحتلال. العفو الدولية، العفو الدولية تقول الكيان الصهيوني ينفذ تطهيرا عرقيا للتجمعات البدوية في الضفة. فلسطين المحتلة غزة، شهداء ومصابون بقصف صهيوني على غزة. احتجاجات مؤيدة لفلسطين، احتجاجات مؤيدة لفلسطين تعطل افتتاح معرض برلين للطيران والفضاء. جنوب لبنان، 10 قتلى بغارة صهيونية جنوب لبنان وإنذارات جديدة بإخلاء القرى. إيران تهاجم قواعد أمريكية بالمنطقة ردا على هجمات واشنطن. تقرير أمم يقول قوات صهيونية تحمي المستوطنين خلال هجماتهم في الضفة. غوتيريش يحذر من أزمات تعصف بالمنطقة وتهدد العالم. فيينا، وعيد ترامب وإنذار الطاقة الذرية، هل دقت ساعة المواجهة مجددا مع إيران؟ الهند، لن تحصل على قطرة واحدة، الهند تصاعد حرب المياه ضد باكستان. أوكرانيا، صواريخ فلامينغو، الأوكرانية تستهدف العمق الروسي. أما الآن أحبة الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الجمعة، غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة، أدناها 11 درجة، هذا والله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الجمعة بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:45 والشروق تمام 6:56، وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفي المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية، ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة، ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله، الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية،

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في الله، هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلتنا المباركة التي نتكلم فيها عن المناهي الشرعية، والتي جعلناها تحت عنوان ولا تقربوا. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول، وأن ينفعنا بجميع ما نسمع، وأن يجعل كل ما نقول ونسمع حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك ومولاه. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن أعظم ما نهى الله عنه، وعن أعظم ما نهى عنه رسوله، وبينا أن أعظم ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هو الشرك بالله تعالى. فالشرك هو أكبر الكبائر وأظلم الظلم وأعظم الموبقات، وهو الذنب الذي لا يغفر، نهى الله عنه كثيرا في القرآن، وفصلنا في هذا في الحلقة الماضية. لكن من باب فذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال جل جلاله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير، وهو ينهى ويزجر عن الشرك بالله تعالى. منها ما رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. كذا روى الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن جميع الصحابة قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. هذا كله فصلنا فيه في الحلقة الماضية، وبينا كذلك أضرار الشرك ومفاسد الشرك على العبد في الدنيا والآخرة. فإذا بالشرك هو أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، وهو الذنب الذي لا يغفر، وهو أظلم الظلم، وإذا به سبب للخلود في النار والحرمان من الجنة وحبوط العمل، وحرمان المشرك إن مات مشركا من استغفار المؤمنين والمؤمنات له من بعد موته. وذكرنا أشياء أخرى كثيرة من مضار الشرك ومن مفاسد الشرك. وكنا قد طرحنا سؤالا في آخر الحلقة الماضية، وسنجيب عنه بالتفصيل في هذه الدقائق المعدودات المباركات إن شاء الله. والسؤال، ما هو السبب أو ما هي الأسباب التي أفضت بالناس إلى الوقوع في الشرك قديما وحديثا؟ خمس العالم الآن مسلم، وبقية العالم غرق في الشرك. ما هي الأسباب التي أدت إلى وقوع الناس في الشرك بالله تعالى قديما وحديثا؟ ما هي الأسباب التي جعلت الناس يتركون عبادة مالك الرقاب ويعبدون المخلوق من التراب، فهذا يعبد حجر إلى الآن، عبيد بوذا بالملايين، وهذا يعبد بقر إلى الآن، عبيد البقر في الهند بالملايين. وكان غاندي ينافح عن عبادة البقر ويقول إن أم البقرة أفضل من أم التي ولدتني. هذا يعبد حجر، هذا يعبد بقر، هذا يعبد شجر، هذا يعبد بشر. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يعبدون بشر، بشر يأكل ويجوع ويرتوي ويظمأ ويبرد ويحتر ويمرض ويعافى ويبول ويتغوط ويدفل ويعرق بل ويموت. ملايين يعبدون بشر إلى هذه اللحظة، وملايين يعبدون حجر إلى هذه اللحظة، وملايين يعبدون بقر إلى هذه اللحظة، وملايين لا دين لهم، ملاحدة يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الله، إيه الأسباب التي جعلت مئات الملايين يشركون بالله تعالى؟ السبب الأول، ويا ليتنا نكتب هذا الكلام غاية في الأهمية، أسباب الشرك، السبب الأول الشيطان ومكائده. من الذي أخرج الناس من التوحيد إلى الشرك، من النور إلى الظلمات؟ الشيطان، شياطين الجن والإنس. الأصل في بني آدم فطرة وتاريخا التوحيد. الله عز وجل خلق جميع البشر موحدين، وجعلهم أهلا لقبول الحق ولمحبة الحق. كل البشر ربنا خلقهم على التوحيد مسلمين، طبعا يدل على هذا آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، منها على سبيل المثال للحصر قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الله عز وجل خلق آدم ومسح على ظهره، فرأى آدم ذريته كلها في عالم الذر، وإحنا لسه أرواح، ومعلوم أن الروح مخلوقة قبل الجسد، أرواحنا وجدت قبل أجسادنا. آدم عليه السلام رآني ورآك ورآك ورآها، رأى شارون، رأى جولد مائير، رأى هتلر، رأى محمد صلى الله عليه وسلم، رأى كل الذرية. وعندها أخذ الله علينا الميثاق: ألست بربكم؟ الكل قال بلى، أنت ربنا، لا رب لنا سواك، أنت معبودنا، لا إله لنا غيرك، أنت مليكنا، تأمر فينا وتنهى بما شئت، ولا نملك إلا أن نقول لك سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى الفطرة على التوحيد، الأصل في كل البشر فطرة وتاريخا التوحيد، كما قال الله تعالى في سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. صبغة الله، كما قال الله تعالى في سورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. كل البشر خلقوا على الإسلام، على التوحيد. طبعا روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. كل البشر ولدوا حنفاء، ولدوا مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ولدوا وهم على الإسلام. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يجعلونه عابد للنار من المجوس. يبقى الفطرة في بني آدم التوحيد. كذا روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا، الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به أخف أهل النار عذابا. في بعض الروايات هو أبو طالب، توضع الجمرة تحت أخمص قدمه فيغلي منها الدم في دماغه، ده أخف عذاب ومش خارج، خالدين فيها أبدا. يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به. لو عندك ملك كملك سليمان، عندك ملك كملك ذي القرنين، تملك الدنيا بما فيها بالبشر والحجر والشجر والطير والبحار والأنهار والذهب والفضة والجوهر، واو الدنيا كلها ملكك، كنت تفتدي به يعني من عذاب النار؟ فيقول العبد: نعم يا رب. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. أنا أمرتك بحاجة أبسط من كده، مش هكلفك حاجة، إنك تبقى موحد، وأمرتك بهذا وأنت في صلب آدم، وأخذت عليك العهد والمواثيق، لماذا غدرت؟ لماذا نقضت؟ لماذا نكصت؟ لماذا نكثت؟ لماذا عدت القهقرة؟ لماذا؟ لقد طلبت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. كذا روى مسلم في كتاب الجنة: اللهم ارزقنا الجنة يا رب بلا عذاب ولا حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة أن الله يقول: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. يبقى أول سبب من أسباب وقوع الناس في الشرك شياطين الجن والإنس. حديث واضح: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم وأحلت لهم ما حرمت عليهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي. يبقى أعظم سبب من أسباب الشرك شياطين الجن والإنس. الأصل في بني آدم فطرة التوحيد، الأصل في بني آدم تاريخا التوحيد. التاريخ الثابت يثبت أن الناس من آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام 10 قرون 1000 سنة كلهم كانوا على التوحيد. يعني من عصر آدم لعصر نوح عليهما السلام ما كانش فيه على وجه الأرض ولا واحد فقط مشرك. خالص. التوحيد هو الأصل فطرة وتاريخا كما قلت، وآدم عليه السلام كان نبيا مكلما كما صح هذا في الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة. واحدة هنا يعني موحدة. كان الناس أمة واحدة، ما الذي حصل؟ فاختلف، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. والسؤال: ماذا فعل الشيطان ليخرج الناس من النور إلى الظلمات ومن التوحيد إلى الشرك بالله تعالى؟ قال الله تعالى حاكيا في سورة نوح قول نوح: وقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. إيه حكاية ود وسواع ويعوق ويغوث ونسرا؟ قال ابن عباس، والحديث رواه البخاري في التفسير، أن هؤلاء الرجال كانوا من الصالحين، فلما ماتوا حزن عليهم الناس حزنا عظيما، فخرج لهم الشيطان في صورة رجل كبير وقال: لو شئتم صورت لهم تصاوير. قالوا افعل، فصنعوا لهم تماثيل، فلم يعبدهم الجيل الأول حتى إذا طال عليهم الأمد وانقرضت الأجيال الأولى ظهر الشيطان للأحفاد وقال: إن آباءكم وأجدادكم كانوا يدعون الله ويستشفعون بهؤلاء ويسقون بهم وينصرون بهم فعبدوهم من دون الله. أول شرك ظهر على وجه الأرض كان بحيلة إبليسية شيطانية. أعظم سبب من الأسباب المفضية بالناس إلى الكفر والشرك شياطين الجن وشياطين الإنس. ومن كيد الشيطان في هذا الباب أنه كان ربما يدخل أحيانا في الصنم ويخاطب الناس ببعض الكلام. حدث هذا في صنم العزة، عندما هدم خالد صنم العزة خرجت منه شيطانة قد نشرت ونثرت شعرها. فمن كيد الشيطان أنه أحيانا كان يتلبس بالصنم وربما رد على المشركين ببعض الكلام، هذا من كيده. وتارة يتراءى الشيطان لبعض من يعتقد في صالح أو في ولي، ربما تبدى الشيطان له في صورته ويكلمه باسمه، وربما قضى له بعض الحوائج. هو المسيح الدجال، مش ده من شياطين الإنس؟ يخرج في آخر الزمان ويقول للناس: أنا ربكم أنا إلهكم، ويأتي بخوارق يقول للسماء أمطري فتمطر، فتنة من الله للناس. يذهب إليه أحدهم يقول: أريد منك أن تحيي لي أبي وأمي، فيقول: يا أبا فلان يا أم فلان قوما من القبر. فينظر الرجل فإذا به يرى الوالد ويرى الوالدة، طبعا مش أبوه وأمه، ده اتنين من الشياطين تصورا في صورة الأب والأم. يبقى أعظم سبب يفضي بالناس إلى الشرك كيد شياطين الجن، وكذا كيد شياطين الإنس. وهل في الإنس شياطين؟ طبعا، وألعن من شياطين الجن. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وشيطان الجن كفاية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول يا فكيك. إنما شيطان الإنس لا يصلح معه إلا المصانعة والملاطفة، وأن تقابل السيئة منه بالإحسان وتصبر على أذى. في شياطين من بني آدم كانوا سبب في شرك ملايين من بني آدم، طبعا شياطين الإنس الذين زيفوا وزوروا وخدعوا الناس ليعبد من هو من الناس. اخترعوا كرامات لبعض الأولياء، ونحن لا ننكر كرامات الأولياء، لكن نثبت منها الثابت بنص صحيح. فتلاقي ناس ماشيين في جنازة، ايه الحقيقة يا جدع؟ الخشبة طارت. هو النعوش بتطير؟ النعش بيجري؟ لو النعوش بتطير وبتجري اجعلوها على الأرض، لو تحركت سنتي واحد فأنا أتحدى. اللهم صل على النبي، الراجل ده كانت الخشبة بتاعته بتجري، خشبة كانت طيرة. يا أخي والله يقول لك كده، وإحنا ماشيين بالخشبة حدنا يسارا في جهة المقابر، وإذا بالخشبة وحدها تحود يمين، 50 راجل شايلينها يزقوها شمال هي تمشي يمين. ليه؟ يقول لك عايز يعدي على واحد صاحبه يسلم عليه قبل ما يدفن، عايز يعدي على القهوة اللي كان بيشرب عليها جوزة عشان يسلم على القهوجي. كرام، الله أكبر، ولي من أولياء الله، ونعمل له مولد بقى، ونعمل ونجيب ونفرقع بومب في المولد، وفتح عينك تاكل ملبن، ونستغيث بيه بقى، ونسأله من دون الله، ونلف حوالين الضريح، ونتمسح في النحاس بركة، ونتبح له من دون الله، وننذر له من دون الله. ايه ده؟ هذا من ورائه من؟ شياطين الإنس. لا أنسى مرة خبر قرأته في مجلة التوحيد من قرابة 15 سنة، قالوا إن واحد زعموا أنه من الأولياء. ليه ده ولي؟ قالوا لما مات وانطلق الناس بالنعش، ولما توسط الناس الطريق العام وإذا بالنعش يثبت ولا يتحرك خطوة، الناس تزق فيه تزحزحه أبدا، حتى تعطل المرور وجاءت الشرطة، فلما جاءت الشرطة انطلق النعش كالرهوان إلى المقابر. يبقى ده ولي. قلت فعلا وكرامته أنه حرامي لأنه ما تحركش لما جاءت الشرطة. أي كرامة؟ ده شغل شياطين الإنس. وزمان قص علينا أحد العلماء الكبار رحمه الله أن قرية لم يكن فيها ضريح ولم يكن فيها مولد، فهل القرية زعلانين جدا وحزانة جدا، يعني قريتنا هي القرية يعني الهفأ بين القرى، شمعنا قريتنا ما فيش فيها مولد، شمعنا قريتنا ما فيش فيها مراجيح وبومب، شمعنا يعني ما عندناش ولا ولي في القرية؟ فاتفق رجلان من اللصوص أن يأتيا بحيلة مع أول جنازة، دخل في الجنازة، الله أكبر، خشبة بتطير، اللهم صل على النبي، هو ده الولي بتاع القرية، هو ده المنتظر. قالوا هو ده، وعملوا ضريح ومولد، والاتنين الحرامية اشتغلوا سدنة، يعني صندوق النذور بتاعنا، ناخد ونقسم. خف مرة واحد من الاتنين أخذ ما في الصناديق، فجاءه الآخر يحاسبه، قال له أنت بتشك فيا؟ أقسم لك بحياة سيدنا الولي أني ما سرقتك. قال له سيدنا الولي؟ وليه يا ابني؟ على مين؟ ده احنا دفنين سوا، يعني هذه حيلة. والله العظيم في أضرحة بنيت على هواء، مفيش حد مدفون أصلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أعظم سبب من الأسباب التي أفضت بالناس إلى الشرك، وأخرجتهم من النور إلى الظلمات، ومن التوحيد إلى رجس الشرك، كيد شياطين الجن، كيد شياطين الإنس. قال ابن تيمية في الفتاوى، وهذا الحال كثير من أهل البدع والضلال والشرك، فإن أحدهم يدعو ويستغيث بشيخه الذي يعظمه وهو ميت، ويرى ذلك الشخص قد أتاه يمشي في الهواء، شيطان يتصور في صورته، وربما دفع عنه بعض ما يكره. ابن تيمية نفسه ناظر الرفاعية أمام سلطان مصر والشام في زمانه، قال السلطان إن فيهم أعاجيب، إنهم يدخلون النار ولا يحترقون، يعملوا ولعة وواحد يخش فيها ما يحترقش. قال ابن تيمية: أدخل معهم إلى هذه النار بشرط أن نغتسل بماء الخل ثم ندخل جميعا. إنهم يدهنون أبدانهم بدهن الضفدع وبكذا وبكذا من الأشياء المقاومة للنار، نغتسل جميعا بماء الخل وندخل جميعا إلى هذه النار. وأخذ يجذب بيد كبيرهم: قم معي قم معي، وكبيرهم ينقص على عقبي. فأبطل السلطان هذا الضلال في زمانه. يقولك في المولد بنشوف الراجل والله بيحط سيخ حديد في صدغه اليمين ويخرجه من صدغه اليسار ولا تنزل منه قطرة دم، والله بيحط السيخ كده ويطلعه من هنا ما بينزلش نقطة دم، لأنه ما عندوش دم، ده شغل دجل، شغل صحراء، شغل كيد من شياطين الإنس. فأول سبب وأعظم سبب من الأسباب التي أفضت بالناس إلى الشرك كيد شياطين الإنس وكيد شياطين الجن. السبب الثاني: الاعتماد على الروايات الموضوعة وعلى المنامات. هناك أحاديث موضوعة من صنع الزنادقة وضعوها لهدم عقيدة الإسلام، وضعوها لهدم التوحيد وترويج الشرك. ومع الأسف بعض الدعاة الذين لا يتقون الله، من الذين لا يدققون ولا ينقحون ولا يمحصون، يأخذون هذه الروايات ويقولونها في خطب الجمعة وفي المحاضرات بجهل وتقصير أو بتعمد وخبث لئيم. من هذه الروايات يقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. قال الإمام الحافظ ابن حجر والسخاوي وابن القيم: هذا حديث مكذوب لا أصل له. منها: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. يقول لك النبي قال كده؟ قال أهل العلم: هذا حديث موضوع لا أصل له. منه، وده سمعته من واحد مشهور جدا رحمه الله بقى وتجاوز عنا وعن، يقول لك: قال الله تعالى: ما وسعتني أرضي ولا وسعتني سمائي ووسعني قلب عبد المؤمن. قال علماء الحديث: هذا من وضع الزنادقة. منها: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. غلط، الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ففي أسباب أفضت بالناس للشرك، منها الأحاديث الموضوعة التي وضعها الزنادقة للقضاء على التوحيد ولترويج الشرك، والمنامات. يا سلام، المنامات دي روجت للشرك بكثرة. أشهر منام في العصر الحديث يروج للشرك منام الحج أحمد حامل مفتاح مسجد النبي محمد. ألم تقع هذه الورقة في أيديكم؟ يقول لك: من الحج أحمد حامل مفتاح المسجد النبوي: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي: حياة المسلمين زفت وقطران، والمسلمون سيحصل فيهم كذا وكذا، ويتشال ويتحط عليهم، وربنا يولع فيهم، والحل إيه بقى يا عم أحمد؟ اطبع الورقة دي 30 مرة. في واحد موظف طبعها 30 مرة بقى مدير عام، واحد كان مش عارف ايه اهملها عربية صدمته ومات قتيلا. بالله عليكم، ألم تقع هذه الورقة كثيرا في أيديكم؟ منام يروج للشرك، يوم الناس تطبع الورقة عشان تكسب ما وراء طبعها من منافع، وتخاف أن تهملها حتى لا يصيبهم من نارها ضرر، فيعتقدون أن هذه الورقة تنفع وتضر. أوليس هذا هو عين الشرك؟ النافع والضار هو الله يا عباد الله. مناماته منامات كذا. منها ما ذكره الشعراني في كتابه الطبقات الجزء الثاني صفحة 74: قال الشعراني: قال أبو المواهب الشاذلي، وهو من ظرفاء الصوفية وكان يغلب عليه السكر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: إذا كانت لك حاجة وأردت قضاءها فانذر لنفيس الطاهرة ولو فلسا تقضى حاجتك. هو احنا لسه محتاجين رؤى يا عم الشاذلي؟ مش ربنا أنزل على النبي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ هو في أي حد فينا رؤياه لها لازمة إلا الرسل والأنبياء؟ رؤى الأنبياء وحي، الدين كمل، الرسالة ختمت. فهذا منام ضال أيضا. بعضهم يقول: إن النبي يأتيني في المنام فأسأله عن الأحاديث التي تزعمون أنها صحيحة، فيقول لي: أنا ما قلت هذا الكلام. يوم يخطئ أحاديث في الصحيحين. ليه؟ النبي قال في المنام، قال لي ما قلتش الكلام، قال لي ده حديث موضوع. إنا لله وإنا إليه راجعون. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. هرجو من المتصل.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مسعد.
0: أيوة نعم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لو سمحت يا شيخ، لو سمحت يا شيخ،
0: وطي التلفزيون اللي عندك واستأنف في الكلام.
1: ماشي. ها. سمحت يا شيخ بعد إذنك، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
0: سمحت وأذنت وممكنين، تفضل.
1: ربنا يكرمك يا رب.
0: وإياك. قول يا ابن الناس، الوقت من ذهب.
1: أنا دلوقتي حضرتك مش قادر أواظب على صلاة الفجر.
0: نعم.
1: ها. ودلوقتي داخل على مرحلة الجواز وكده، فعاوز حضرتك تفيدني يعني.
0: خلاص وصلت الرسالة. تابع معي إن شاء الله. تابع معايا وهقول لك إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أي نعم، تفضلي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك، يعني حضرتك من شوية قلت إن في ناس بتروح عند زي السيدة نفيسة وزي زي الناس اللي هو نقول آل البيت.
0: نعم.
2: هل هو مش التبرك بآل البيت، مش شرط إن الواحد يروح فيتبرك بيهم أو يلف ويعمل الحاجات دي كلها، ولكن اللي يقنعني إن هم فعلا دولت آل البيت؟ صحيح. اللي يثبت لي إن هم آل البيت.
0: نعم.
2: يعني اللي يثبت لي ان هم دولت فعلا اللي موجودين هنا اللي الناس بتروح لهم ان هم اهل البيت.
0: نعم.
2: فعشان كده انا يعني الواحد برضه عايز يعرف يعني دول مكانهم فين وازاي اصلا، يعني لو انا عايز اتبرك فعلا باهل البيت وازاي كيفيه.
0: طيب حاضر، هقول لك. حاضر،
2: اشكرك. شكرا،
0: الله يبارك فيك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
3: الشيخ مسعد.
0: ايوه نعم.
3: الله يكرمك ويطيب في عمرك يا رب.
0: على طاعته وإياك.
3: ويحفظكم وجميع العلماء
0: يا رب.
3: أنتم تدلون على الله، الله يكرمك.
0: أكرمك الله وإياك يا حبيبي.
3: لو أكرمك يا شيخ، لو تكرمت، بالنسبة للشرك.
0: نعم.
3: هل يستوي شرك مثلا الكفر اليهود والنصارى وما هم على غير الإسلام بشرك المسلمين، ولا هو متفاوت الشرك؟ حاضر. كما أن الإيمان متفاوت.
0: طيب حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله.
4: أيوة.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
4: أيوة. عليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضلي.
4: شيخ مسعد.
0: أيوة نعم.
4: ممكن أطلب من حضرتك بس الدعاء لابني محمد.
0: حاضر.
4: ربنا يشرح له صدره لأن عنده امتحانات ومتوتر جدا.
0: أسأل الله عز وجل أن يجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلبه،
4: ربنا
0: يوفقه لما يحبه ويرضى.
4: شكرا يا شيخ مسعد.
0: وينبته لك نباتا حسنا. صلاة آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي.
5: اللهم بارك في صحتك يا شيخ.
0: يا رب وإياك والمسلمين.
5: وبارك في القناة إن شاء الله.
0: يا رب.
5: كنت عايز أسأل حضرتك يا شيخ، هو أنا لما أكون مثلا في ضيقتي أو كده، يعني إزاي ألجأ لله في الدعاء؟ يعني أقول إيه؟ يعني عايزة ما يبقاش في خطأ في الدعاء اللي أنا ما تجناش على الله وأنا نعوذ بالله.
0: حاضر حاضر.
5: جزاك الله خير. ادعي لي يا شيخ ودعي البنت.
0: ربنا يغفر لنا ولك ويا
5: يا رب، والجوز يا رب.
0: ربنا يهدينا وياكم لما يحب ويرضى.
5: امين يا رب.
0: طيب نستأنف عشان الوقت يا اخواني. فانا قلت يا اخواني ان من اعظم الاسباب المفضيه الى وقوع الناس في الشرك: واحد، كيد شياطين الجن والانس. اثنين، الأحاديث الموضوعة التي وضعها الزنادقة لهدم الإسلام، المنامات المكذوبة التي روج لها هؤلاء. ينبغي أن نعلم أن أكثر الفرق الضالة وضعا للأحاديث هم الشيعة، وخاصة فيما يتعلق بالطعن في الصحابة وفيما يتعلق بفضائل علي رضي الله عنه وأهل البيت والإمامة، بل هم أول من فتح باب الغلو في الصالحين عليهم من الله ما يستحقون. ثلاثة، من الأسباب التي أفضت بالناس إلى الوقوع في الشرك انحراف العقول عن هدي القرآن والسنة والاعتماد على الأهواء وعلى الظنون. اسمعوا ماذا يقول الله: أو كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. كل مشرك غبي وسيشهد على نفسه بالغباء عند دخوله إلى النار. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وربنا قال عنهم: أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءً. اتباع الهوى. روى البيهقي في الشعب، والحديث إسناده حسن، صححه الألباني في الصحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه، وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلن، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. كذا روى أبو داود وأحمد، والحديث صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث عجيب جدا، قال: إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. عارفين الكلب؟ داء بسبب عضة الكلب، يشبه الجنون. ناس تقول له ربنا قال، يقول لك بس عقلي لا يقبل هذا النص. يا أخي النبي قال والحديث رواه مسلم، يقول لك الكلام ده مش داخل دماغي، عقلي يرفضه. يتبعون الأهواء. قال النبي: إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. والله بيّن أن هذا حد

واسطة بيني وبينه. فقاس الخالق على المخلوق لأنه غبي لا يفهم، يتبع الهوى. ما أبو لهب وأبو جهل وقعوا في الشرك بهذا السبب. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كذلك من الأسباب التي أفضت بالناس إلى الوقوع في الشرك وجود بعض الطغاة الذين حملوا الناس على الشرك بالله. من الناس من فعل هذا خوفا ورعبا من عقابهم وعذابهم، ومنهم من فعلها فتنة بهم أو تملقا ونفاقا. وفرعون مش خلنا الناس تكفر، فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. فسق قال أنا ربكم الأعلى فصدقوا. هو النمرود مش قال أنا أحيي وأميت وصدقه أهل العراق وكفروا حملهم على الكفر. هو ذو نواس في اليمن الذي خد الأخاديد وأحرق فيها الموحدين، إما أن تكفر أو أحرقك بالنار. يحملون الناس على الشرك. وفرعون مش جاء بقدر من نحاس وضع فيه أطفال ماشطة ابنته، وإلا إذا أرادت النجاة تكفر لا تكفري لحرائك. طغاة حملوا الناس على الشرك بالله. واسمع إلى هذه الآية في كتاب ربنا: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب. الحجة هنا قولهم إذ تأمروننا أن نكفر بالله بالأمر. بعض الطغاة حملوا الناس فعلا على الشرك بالله. كذلك بعض الرواسب من الديانات السابقة كانت سبب في وقوع الناس في الشرك. في كفار من أهل الديانات السابقة المحرفة تصنعوا الدخول في الإسلام وجاءوا بفتن دمرت الدين. عبد الله ابن سبأ هو الذي اخترع ما يسمى بالتشيع الباطل، وفرقته السبائية هي التي زعمت أن عليا هو رب العالمين. فتنة الكلام في القدر، بدعة القدر، أخذها معبد من رجل نصراني. وأخيرا من أعظم الأسباب التي أوقعت الناس في الشرك بالله الغلو في تعظيم الصالحين. قوم نوح عبدوا الأصنام لما غالوا في 5 من الرجال الصالحين: ود وسواع ويعوق ويغوث ونسرة، وصنعوا لهم تماثيل، ولما طال عليهم الأمد عبدوهم من دون الله. اليهود غالوا في العذير، النصارى غالوا في المسيح. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. كأن في ناس غير دول قالوا أن في أبناء لله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم سد علينا باب الغلو، قال فيما رواه البخاري: لا تطروني كما أطر النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وفي أعظم معجزات النبي محمد ربنا وصفه بسيم العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. والله العظيم الشرك ما دخل إلى جزيرة العرب إلا بسبب الغلو في الصالحين. عمرو بن لحي الخزاعي هو اللي جاب الأصنام من الشام إلى مكة، وكان كريم يقري الضيف وينصف المظلوم ويعطي الفقراء. فلما قال لهم اعبدوا هذه الأصنام، من غلوهم في حبه واحترامه عبدوها. اللات، صنم اللات اللي كان جنب الكعبة، مين اللات ده؟ ده كان رجل صالح يلت السويق للحجاج، بيعملهم فتة ولحمة. فلما مات صنعوا له تمثال عشان يفتكروه، بمرور الزمن عبدوه. غلو أغلب مظاهر الشرك.
التي حدثت في أمة النبي محمد بعد وفاة النبي محمد كان

0: كانت عن طريق الغلو في الصالحين الشيعة. غالوا في علي رضي الله عنه إلى درجة أن بعضهم رفعه إلى مقام الألوهية. الروافض جعلوا الإيمان بإمامة الاثنى عشر إماما ركن من أركان الإيمان، من كفر بها كفر. الصوفية أكثر الناس غلوا في الصالحين، يقول بعضهم إن من آداب المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله. يقول أحدهم لو رأيت شيخك يزني لا تقل زانة ولكن قل عيني هي الزانية، عيني بتشوفش كويس. يقولون خضنا بحارا وقف الأنبياء على ساحلها، منهم من يرفع الولي فوق درجة الرسول والنبي. ده كل غلو. أخيرا بجد بجد، من الأسباب التي أفضت بالناس إلى الشرك الجهل بالدين. الجهل مرض ودواؤه السؤال والعلم. الجهل بالدين، قتل اليهود قتيلا وطلبوا أن يعرفوا القاتل، فقال لهم موسى عليه السلام اذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوة؟ يقول إن الله الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتمزح؟ أتهزي؟ أتتخذنا هزوة؟ طب وليأخذ كلام ربنا ترياءه، ده يبقى كافر. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لما جادل قوم إبراهيم إبراهيم في دينه أمره ربنا أن يقول لهم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. طب لما يموت العلماء يتبقى رؤوسا جهالا فيسألهم الناس فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. ثم هناك أسباب أخرى كالكبر، فما كفر إبليس إلا بسبب الكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما كفر فرعون إلا بسبب الكبر، ما كفر الوليد إلا بكبره ثم أدبر واستكبر، ما كفر قوم نوح إلا بسبب الكبر واستكبروا استكبارا ثم تقليد الآباء والأجداد في العمى. اسمع الآية دي، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وكذلك في آية أخرى، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إما إجمالا، من الأسباب التي أفضت بالناس إلى الشرك كيد شياطين الجن والإنس، الكبر، تقليد الأعمى للآباء والأجداد، حمل بعض الطغاة للناس على الكفر بالله تعالى، ثم الجهل بدين الله، ثم الغلو في الصالحين. إن شاء الله ابتداء مش عارف في الوقت ناخد دقيقة بعد إذنكم نجاوب على الأسئلة. اللي مش قادر يواظب على صلاة الفجر أنصحه أن ينوي نية صادقة وينام على وضوء ويعرف فضل صلاة الفجر في جماعة ويأخذ بالأسباب الحسية التي تعينه على القيام لصلاة الفجر، يضبط المنبه والساعة، يقول لصاحبه يتصل عليه وهلم جرى. آل البيت، نحن نحب آل البيت، نحب آل البيت وهم فوق رؤوسنا، لكن لا نتبرك بهم. التبرك منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، ونفرد حلقة إن شاء الله للكلام عن هذا. كيف ألجأ إلى الله في الدعاء؟ الدعاء له آداب. ينبغي إذا أردت أن تدعو الله أن تبدأ تثني على الله عز وجل، تصلي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، تنتقي أفضل الأدعية التي تدعو بها التي وردت في القرآن ووردت في السنة، لا تعتدي في الدعاء، تسأل الله من فضله لك وللمؤمنين، تنتقي الأزمنة الشريفة والأماكن الشريفة. وهذا يحتاج إلى تفصيل طويل، لكن إخواني بيقولوا لي الوقت خلاص، ولذلك نكتفي بهذا القدر وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: سبعة أسرار في صلاة الفجر، بعد أن تعرف هذه الأسرار لن تترك صلاة الفجر أبدا بإذن الله تعالى. أول هذه الأسرار أن الملائكة تشهد لك بالإيمان. نعم، الملائكة بنفسها تكون شاهدة لك عند الله. قال الله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمقصود بقرآن الفجر هنا صلاة الفجر، وكونها مشهودا أي أن الملائكة تشهدها. السر الثاني في صلاة الفجر أنها تنفي عنك صفة النفاق، فأنت لست بمنافق ما دمت تحافظ على صلاة الفجر، فهنيئا لك. وليس هذا من قولي، بل هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. السر الثالث أن صلاة الفجر تجعل العبد في أمان الله ورعايته، فقد قال النبي: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وصلاة الفجر وقتها يبدأ من أول آذان الفجر إلى شروق الشمس، فمن صلاها بعد ذلك فقد أداها قضاء. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فهو في ذمة الله أي أن الغبد قد استجار بالله تعالى، والله تعالى قد أجاره. السر الرابع من أسرار صلاة الفجر أنها سبب في نشاطك وحيويتك طوال يومك، وفي سعادتك وانشراح صدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان إذا نام أحدنا عقد على رأسه ثلاث عقد، ويقول له: عليك ليل طويل، فارقد أي نام ولا تستيقظ للفجر. واسمعوا ما قاله صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، وإذا توضأ إن حلت عقدة، وإذا صلى إن حلت عقده كلها، فيصبح الإنسان نشيطا طيب النفس. أما إذا لم يستيقظ بقيت عقد الشيطان على رأسه، فأصبح خبيث النفس وكسلان. السر الخامس من أسرار صلاة الفجر أنها تعادر في أجرها أعظم الأعمال، وهي صلاة قيام الليل. فقد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. قد يتعجب أحدنا ويقول: يعني إذا صليت الفجر فقط أكتب عند الله كأني قمت الليل؟ نعم، هذا من فضل الله وكرمه. ومع ذلك لا يغني ذلك عن قيام الليل، بل زيادته خير. فمن اجتمع له قيام الليل وصلاة الفجر فقد جمع بين الأجرين. السر السادس: ركعتا سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي أن هاتين الركعتين أعظم من كل متاع الدنيا الزائل، ومن تركهما فقد فاته خير عظيم. أما السر السابع وهو أعظم الأسرار كلها، فهو أن صلاة الفجر سبب لرؤية الله عز وجل يوم القيامة. وما من نعيم أعظم ولا أجمل من أن يمتعك الله بالنظر إلى وجهه الكريم، فاللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك في جنات النعيم. روى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما مع أصحابه فنظر إلى القمر ليلة البدر، ثم قال لهم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، أي إنكم سترون الله بوضوح تام كما ترون القمر مكتملا في السماء. ثم أوصاهم فقال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والمقصود بالصلاة قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، وبالصلاة قبل غروبها هي صلاة العصر، فمن حافظ عليهما كان من أهل النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. فتأمل يا أخي، هل هناك نعيم أعظم من هذا؟ وهل هناك لذة تساوي أن تنظر إلى وجه الله جل جلاله؟ فكيف يضيع أحدهم هذا الأجر العظيم لأجل دنيا فانية أو كنوز زائلة؟

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم

يرد عن القوم الظالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من الزلازل والكوارث والمصائب. اللهم قنا شر الأعميين السيل والبعير الصؤول برحمتك.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الحاجة سرية يونس في قصة من القصص القرآنية الجميلة، هي قصة أسيا امرأة فرعون. كانت تعيش في أعظم قصر في زمنها، تحت يديها الكثير من الجواري والعبيد. حياتها مرفهة متمتعة. زوجها طغى وتجبر وأراد أن يقدسه الناس، فنصب نفسه إلها عليهم وأصدر قرار الألوهية من قصره، فقال: أنا ربكم الأعلى. فرعون الذي نسي أنه كان نطفة، هذا المتكبر بكل ما يملكه من مال وجنود وعبيد، تحداه أقرب الناس إليه، زوجته أسيا بنت مزاحم التي كانت تكتم إيمانها في البداية. وعندما جهرت إيمانها بدأ زوجها يعذبها بكل أنواع التعذيب. هي إحدى أربع نساء، هن سيدات نساء العالمين. جاءت إلى زوجها المتكبر عندما قتل الماشطة التي كانت تمشط ابنتها، الماشطة التي كانت لفرعون متحدية، وقالت: ربي وربك الله. ونتيجة هذا التحدي قذفها في النار والزيت المغلي هي وأولادها. فلم ترضى زوجته أسيا عندما أخبرها عن أمر الماشطة، وقالت له: الويل لك، ما أجرأك على الله. فقال لها: لعلك اعتراك الجنون الذي اعترى الماشطة. فقالت: ما بي من جنون، ولكني أمنت برب العالمين. وبعد ذلك دعا فرعون أمها وقال لها، أي أم آسيا، وقال لها: إن ابنتك قد أصابها ما أصاب الماشطة، وأقسم لتذوقن الموت أو لتكبرن بإله موسى. فخلت بها أمها وأرادت أن توافق فرعون، ولكنها أبت وقالت: أما أن أكفر بالله فلا والله. وهذا هو التحدي، تحدي الواقع بكل ما تملك من قوة وجبروت. وعندما رأى فرعون تمسكها بدينها وإيمانها، خرج على الملأ من قومه فقال لهم: ما تعلمون من آسيا بنت مزاحم؟ فأثنى عليها القوم فقال: إنها تعبد غيري. وقالوا: اقتلها. فلما عجز فرعون عن رد آسيا عن دينها، أمر جنده بأخذها إلى الصحراء القاحلة في مصر، وربط يديها ورجليها بين أربعة أوتاد، وتركها بلا ماء ولا طعام تحت الشمس الحارقة. ظلت على هذه الحال ثلاثة أيام، ومع كل هذا أبت الرجوع عن الدين الحق. وكل تلك الحشرات والحيوانات في الصحراء تمر عليها، ومر عليها فرعون في اليوم الأول وسألها: ألا تتراجعين؟ قالت: لا والله، ما زادني هذا إلا إيمانا ويقينا. وفي اليوم الثاني أيضا مر عليها فرعون وقال: ألا تتراجعين؟ قالت: لا والله، ما أتراجع. وحدث نفس الحديث في اليوم الثالث، وقال لها: ألا تتراجعين؟ قالت: لا والله، ما أتراجع. قال فرعون: اقتلوها، احملوا صخرة إلى أعلى مكان، ثم أرموا الصخرة عليها من فوق، فإن رجعت عن قولها فهي زوجتي. وأخذ يتلذذ بتعذيبها، وهذا شأن الطغاة في كل زمان. وفي أثناء ذلك نظرت آسيا إلى ما عند الله وقالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. وكشف الله عن بصيرتها فأطلعها على مكانها في الجنة، ففرحت وضحكت. وكان فرعون حاضرا هذا المشهد وقال: ألا تعجبون من جنونها؟ إن نعذبها وهي تضحك. فقبض الله روحها إلى الجنة رضي الله عنها، وألقيت الصخرة عليها فلم تجد ألما، لأنها ألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه، وقد توفيت قبل ذلك. كانت هذه قصة
إحدى نساء الجنة أو إحدى نساء العالمين، آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها وأرضاها. وإلى لقاء متجدد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 35 من دروس أسماء الله الحسنى، واسم اليوم اسم الحفيظ. قبل أن نمضي في الحديث عن معناه اللغوي ومعناه وعن آثاره في الآفاق وعن علاقته بالمؤمن، لا بد من مقدمة. الإنسان كما تعلمون مفطور على حب وجوده وعلى سلامة وجوده، فكم من التدابير التي يتخذها للحفاظ على ماله أو للحفاظ على صحته أو للحفاظ على أولاده. يعني جزء كبير جدا من نشاط الإنسان في الدنيا في سبيل الحفاظ على وجوده أو على سلامة وجوده أو على دخله أو على

أو من بعده مثلا، حينما يحاول الحفاظ على دخله، على إنتاجه، على بيعه، على مكانته، على سمعته، أقول لكم لا يقل نشاط الحفاظ على الشيء عن النشاط الذي يحصل به الشيء. تحصل هذا الدخل وتحافظ عليه، تحصل هذا المنصب وتحافظ عليه، تحصل هذه اللياقة البدنية وتحافظ عليها، تحصل هذه السمعة وتحافظ عليها. بل إن نشاط المحافظة على الشيء ربما كان أكثر من نشاط تحصيله. فالإنسان أحياناً يصل لمرتبة أو لمنصب أربعة أخماس وقته في الحفاظ على هذا المنصب، وكأن هذا الحفاظ شغله الشاغل. فلذلك الإنسان حينما ينسى دور الله عز وجل، أو حينما ينسى اسم الله الحفيظ، حينما ينسى اسم الله الحافظ، حينما يتجاهل أن الحفظ وحده بيد الله، وأنه مهما كنت ذكيا، مهما كنت أريبا، مهما كنت ذا خبرة عريقة، مهما أخذت من الاحتياطات، مهما اتخذت من الأسباب، مهما أقمت من السدود، مهما حصنت نفسك، إذا أراد الله بك شيئا لا بد من أن يصل إليك. فالحفاظ الحقيقي لا يكون بأخذ الأسباب وحدها، بل بأخذ الأسباب والاعتماد على الله عز وجل. فكم من إنسان دمرت حياته لخطأ بسيط في صحته. يعني اليوم سمعت قصة، إنسان مرض، والمرض مرض معقول، ليس مرضا خطيرا، ليس مرضا عضالا، مرض يشفى، وهناك أدوية فعالة في شفائه. ذهب إلى صيدلي، الصيدلي غائب في مكان موظف، أعطاه دواء بدل من دواء. أما الدواء الثاني دواء لأشد حالات هياج الأمعاء، مغلف في أغلفة كثيفة جدا لئلا يؤدي إلى تخريش الجهاز الهضمي. أعطي دواء مكان دواء، وقيل له يعني كل الحبة تحت أسنانك. الأمر تفاقم تفاقم إلى درجة كاد هذا الدواء يودي بحياته. فأنت مهما كنت ذكيا ذهبت إلى صيدلي أعطاك الدواء استعملته، الدواء عكس المرض، يعني يسبب مضاعفات للمرض. فالإنسان لما طبعا في عنده حاجة فطرية للحفاظ، بدأت الدرس أنت مفطور على حب وجودك، هذا كلام واقعي، في كلام يقال للاستهلاك، كلام يقال يعني لغير ما أراد الله عز وجل. أما في الحقيقة أي إنسان على وجه الأرض مفطور على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى كمال وجوده، وعلى استمرار وجوده. جزء كبير كبير كبير من نشاطه يبذله في الحفاظ على هذا المستوى، إما على دخله أو على لياقته أو على صحته أو على مكانته أو على منصبه أو على سمعته أو على ما بيده. وهو في سبيل الحفاظ على ما بيده، وهو في سبيل الحفاظ على ما بيده، حينما يتجاهل اسم الله الحفيظ، حينما يتجاهل اسم الله الحافظ فالله خير حافظا، حينما يأخذ بأسباب الحفظ المادية وينسى أن مسبب الأسباب هو الله عز وجل، حينما يأخذ الأسباب المادية للحفظ يأتيه الله من حيث لا يحتسب، يجعل حياته كلها جحيما لعلة تصيب جسده. حصل دكتورة وتزوج امرأة غربية تروق له، وعاد بها إلى بلده، ووصل إلى أرفع المناصب، ثم فقد بصره.

0: فزاره صديق له قال له والله يا فلان أتمنى ألا أحمل هذه الشهادة وألا أكون في هذا المنصب وألا أكون متزوجا وأن أقبع على قارعة الطريق أتكفف الناس وأن يرد الله إلي بصري. فالله خير حافظا. الإنسان عرضة لأخطار لا تنتهي في الدنيا، والقصص بين أيديكم، تلاقي بأعلى درجات الذكاء غلطة بسيطة، سائق نايم أنت ماشي على اليمين أصيب بانقطاع بالعمود الفقري شلل كامل طول حياته، الحق معك ما هو الحق عليه فعلا، شو استفدت يعني؟ ماذا استفدت؟ فأنا أردت أن يكون اسم اليوم اسم الحفيظ لأبين لكم أنه مهما أخذت لأسباب الحفظ، مثلا المال كيف يحصن؟ يجب أن تحصن المال لا بوضع الأقفال والأقفال ذات الأرقام، لا، حصنوا أموالكم بالزكاة. يجب أن تحفظ المال كما رسم الله لك طريقا لحفظه، لا كما يصل إلى علمك من أساليب، يعني أساليب معقدة جدا مبنية على التكنولوجيا وكذا. يعني أنا سمعت عن رجل يعمل في الصياغة استورد صندوق حديد من قارات بعيدة، وله مواصفات يحتاج كتيب إلى ذكرها، مواصفاته ألكترون على تصفيح على، واستطاع أناس أن ينزلوا إلى دكانه في الليل وأن يثقبوا الصندوق من سقفه وأن يأخذوا كل ما فيه، واعتمد على هذا الصندوق في حفظ ماله. فطبعا نحن حفظ المال بند من بنود الدرس في الحفاظ على الصحة، حينما ينسى الله عز وجل ويأخذ بكل أسباب حفظ الصحة ويعتمد عليها يأتي عطب غير متوقع، عطب غير متوقع. أساسا في عشرات الأمراض بل مئات الأمراض حتى الآن لا تعرف أسبابها. إلك فخر دم لا مصنع، يعني معامل كريات الدم التي في نقي العظام توقفت فجأة بلا سبب عن صنع كريات الدم. الإنسان بيحتاج كل يوم أو كل أسبوع إلى 600 سنتي دم أو بيموت إلى أن يموت. طيب كل الذكاء وكل الاحتياطات لا تجدي مع هذا المرض، وهذا المرض ليس له أسباب. يعني الإنسان لو أخذ بكل أسباب الصحة، هناك أمراض ليس لها أسباب مادية. أحياناً يعني أنا رأيت شخص دنياه في درجة خيالية ومع ذلك نمو بالخلايا عشوائي في دماغه، انتهى كل شيء بالفعل، انتهى كل شيء. فأنا أتمنى عليكم أن نستوعب جميعاً معنى اسم الحفيظ، ما لم يتولى الله جل في علاه حفظ صحتك وحفظ سمعتك وحفظ أهلك وحفظ مالك. يعني أحيانا إبريق شاي يعني طفل يحركه فيسكب على وجهه فيصبح هذا الطفل مصدر شقاء لأمه وأبيه لخمسين سنة قبله، أليس كذلك؟ إبريق شاي غلطة بسيطة جدا تدمر أسرة. فمهما أردت أن تحافظ على ما تملك الأشياء المادية والمعنوية وتجاهلت اسم الله الحفيظ، اعتمدت على أسباب مادية. أنا أتيكم مرة قصة رويتها مرات عديدة، شخص في أعلى درجات نجاحه الدنيوي في أعلى، عدة مشاريع منوعة جدا في البلدة كلها رابحة في أعلى مستوى وصحة من أعلى درجات الصحة ومكانة وعلاقات باللغة الدارجة إيطالية وأعوان وأتباع وجيش من المنتفعين حوله ومكانة وتعظيم وجاه وأرباح، وكل سنة أشهر بأوروبا في أجمل فنادقها، يعني شيء قد لا يخطر على البال أنه أراد أن يصلح في بيته قطعة كهربائية، فالكهربجي قال له حارف على فيها لفوق سيدي أحسن أحلى واطي تحت محلوة، قال له ارفعها. في اليوم الثاني اضطر يتعامل معها، طلع عالية صارت، طلب كرسي وقف عليه، فأس الكرسي فات بمقعده، أخذوه على المستشفى 18 يوم، 20 طبيب طلع ميت، ترك 20 مليون بالعملات الصعبة خارج، دمرت حياته لأتفه الأسباب، لأتفهها، أنه رفع فيجنتور من مكان لمكان. حصنوا أموالكم بالزكاة، حصن نفسك من المصائب بالاستقامة. في نقطة دقيقة جدا، يؤتى الحذر من مأمنه، من آيات الله العظيمة. مثلا طبيب، أعلى طبيب في الهضمية، إنه الأمور دارسة متعمق فيها، فليكون آية للناس هذا الطبيب ربما أصيب بقرحة. هذا في طبيب بأمريكا قلت لكم مؤمن بالجري، والجري ممتاز وجيد وأنا معه في هذا، ويجري كل يوم ساعتين، وكتب مقالات وأجر معه ندوات ويظن أنه آخر إنسان يموت في القلب، آخر إنسان، إذا ماتوا كل من حوله هو آخر واحد، أنا عم يجري كل يوم كل يوم كل يوم، أصيب بنوبة قاسية جدا وهو يجري. الجري ضروري ومفيد، لكنه اعتمد عليه وجعله بديل حفظ الله عز وجل. هنا دقة العلم، ممكن تجري، تلعب رياضة، تنظم طعامك، تجتنب المواد الكيماوية، ممكن تعتني بصحتك إلى أعلى درجة، كله جيد، لكن لا يعني هذا أن تنسى الله عز وجل، أن تنسى الله أنه هو الحافظ، هو الحافظ الله عز وجل. فلذلك يعني الحديث معروف عندكم أن يوم القيامة يقف رجلان أمام رب العزة، يقول لأحدهما عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ جعلت غنيا. يقول يا ربي لم أنفق منه شيئا على أحد مخافة الفقر على أولادي من بعدي. فيقول الله له ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. والله الذي لا إله إلا هو، حدثني رجل أثق به من إخواننا الكرام، يعني إنسان أنواع أملاكه عديدة، من معامل إلى محلات تجارية إلى مزارع إلى بيوت المصايف إلى بيوت على شاطئ البحر، عقد صفقة، عفوا توفي، وكان هدفه الأكبر تأمين أولاده من بعده، ترك لهم أموال لا تأكلها النيران. القصة طويلة كثير، خلال سنتين تكفف الناس، تكفف أولاده من بعده، عقدوا صفقة كبيرة جدا مع شخص خارج القطر، وشحنوا البضاعة واختفى الشخص، واستقرضوا من جهات ثانية، وقصة طويلة، أنه الله عز وجل كما أنه قادر أنه إذا أعطى أدهش، قادر إذا سلبك أدهشك، من كل شيء إلى لا شيء. فالحفظ كيف يكون؟ أقول لكم هذه الكلمة، لن تستحق حفظ الله عز وجل إلا إذا طبقت منهجه. كأنه في نظلة، ما دمت مطبقا لمنهج الله عز وجل فأنت تحت نظلة الله عز وجل. سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. أنا أخشى ما أخشاه أن أخرج عن نظلة الله عز وجل. كيف تخرج؟ بالمعاصي. إذا كنت مستقيما أنت في ظل الله، أنت في حفظه، أنت في رعايته. ولا تنسوا قوله تعالى إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المتقين، مع هي معية خاصة وليست معية عامة، معك بالحفظ، معك بالتأييد، معك بالتوفيق، معك بالرعاية، معك بالإكرام، تحس بشكل صارخ أن الله يحبك، وأن الله يحفظك، وأنه يلهمك، وأنه يوفقك، وأنه يسدد خطاك، وأنه ينطقك بالحق، وأنه يرفع لك شأنك ويرفع لك ذكرك. هذه تحسها لمس اليد. بل إني أقول إن ارتباط المؤمن بالإيمان، ارتباطه الشديد بالإيمان، ليس لأن الأفكار في الإيمان مقنعة، لا، هي مقنعة، العقيدة صحيحة، الأفكار مقنعة، والأمور واضحة، لكن الذي يجعلك، لكن الذي يشدك إلى الله عز وجل ليس وضوح الأفكار ولا دقة البراهين، بل هذه المعاملة التي عاملك الله بها بعد أن اصطلحت معه، هذه المعاملة التي عاملك الله بها بعد أن اصطلحت معه، اصطلحت معه فأراك من فضله، من لطفه، من عنايته، من حفظه، من توفيقه. نعم. فلذلك شعورك بالحفاظ على ما بيديك شعور طبيعي، هذه فطرتك، لكن السلوك إلى الحفاظ على ما بيديك إما أن ينحو منحى مادي، منحى مادي يعني لا بد من وضع الأقفال، لا بد من تملق فلان ما دام بقائي بهالمكان برضائه عني، شيء جميل الذي يحدث. أنت في مكان له قيمته، في مركز حساس، دخلك كبير، شأن، مكانة، سمعة، من بيده أن يزيحني عن هذا المكان؟ فلان. إذا لا بد من إرضائه، لا بد من التملق له. ما الذي يرضيه؟ يرضيه أن أعصي الله، فأعصي الله من أجل أن يرضى حتى أبقى. هذا هو الجهل، هذا الذي يقع فيه معظم الناس، هو يريد أن يحافظ على ما بيده عن طريق إرضاء من بيده أن يزيحه من هذا المكان، يرضيه ويعصي الله، فتأتي أسباب، تأتي ظروف لم تكن في الحسبان، تقلب الموازين، ويغضب عليه بلا سبب، ويخسر الدنيا والآخرة. لذلك أقول لكم هذه أقول لكم هاتين الكلمتين، وأنا أعني ما أقول: من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، تنتين سوا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. لكن حتى أكون معكم واقعي، ربنا عز وجل يعني هذا يعرف من طريقة تعامل رب العزة مع العباد، أحيانا يغلق أمام كل الأبواب المشروعة في طريق غير مشروع مسموح، هو هذا الامتحان، كل الأبواب التي ترضيه مغلقة وباب واحد لا يرضيه مفتوح على مصراعيه، ماذا تفعل؟ هنا الامتحان. فإذا قلت والله لا أعصي الله ولو قطعت إربا، أنت هكذا يا عبدي، وأنا يا عبدي لن أتخلى عنك، وسأقلب لك كل الموازين، وسيغدو عدوك صديقك، وسأيسر لك أعمالك، وستأتيك الدنيا وهي راغمة، لأنك آثرت طاعتي على الدنيا، عندئذ تأتيك الدنيا وهي راغمة. هي من آثر دنيا آخرته على ربحهما معا. يعني أتمنى على الله عز وجل أن يمكنني من توضيح هذه الحقيقة. لا، بالأسواق في قوانين، مثلا في طريقة في البيع شائعة ومتعارف عليها، وبتحفظ فيها مالك وبتربح، لكن ربما هذه الطريقة فيها شبهة في الدين، فأنت إذا أردت تطبيق قواعد الدين في هذه الطريقة في التعامل، أخي بخسر، جمت مالي سنة، معقول؟ مو معقول، الناس كلها هيك. الظاهر في قواعد مستنبطة من تعامل الناس مع بعضهم بعضا، وفي قواعد إيمانية. فإذا اعتقدت أنت بالقواعد الأرضية وضحيت بعلاقتك بالله عز وجل ووقعت في معصية الله من أجل الحفاظ على مالك، الآن يخلق الله ظرفا استثنائيا لم يكن مألوفا يدمر فيه المال. وحينما تقول إني أخاف الله رب العالمين، إن أنا أخ من إخواننا الكرام يحضر معنا قال لي أنا ما كنت أعرف، فساكن البيت سيء، قال لي في بيت القصة طبعا قديمة جدا الأرقام تعرفون قديمة، بيت مستوى 35,000 سادس طابق 200 متر مساحته معروض 25,000 وهو في أمس الحاجة إليه، معه 15 معه سندات، فذهب إلى بعض المصارف ليحسم هذه السندات. طبعا حسم السند في حرمة طبعا وربا معكوس، لأنه قال لي مدير المصرف ليس مسلما نصرانيا. قال له يا أبا فلان أنت مسلم وهذا شيء محرم في دينك، الله عز وجل جعل هذا الإنسان ينطق بالحق ولا أتمنى عليك أن تفعل هذا، ابقى نظيفا. أقسم بالله أنه صار يبكي أنه هذا ينصحني في ديني. فخرج من المصرف قال لي والله أنا على الدرج عاهدت الله عز وجل أن أدع هذه الصفقة مع أنها مغرية جدا وأن أبقى في بيتي العتيق، لأنه فتحرك من المصرف إلى دكانه. وصل إلى الدكان رأى صديقا له قديما ينتظره من نصف ساعة، أين أنت يا أبا فلان أنا أنتظرك، أنا والله مسافر إلى البلد الفلاني ومعي 60,000 بدي حطهم عندك أمانة وبناشدك الله تستعملهم، شوف وأناشدك الله أن تستعمل هذا المبلغ بسنتين، أنت ضحيت في البيت من أجلي يوقف لك، أنا سوف يتأمن هذا البيت من طريق مشروع. واحد أعطوه أرض سأل شيخ قال لي أبني هي مو لك هي مأخوذة طريق غير مشروع، كل الناس عندنا بالشطر هي هذا الحق يا ابني اذهب إلى صاحبها واشتريها منه. قال سيدي أنا أعطوني أرض من أراضيك وقال لي الشيخ سألته قال هي حرام أخذها لازم أسعى لك حقها، أنا ما معي حقها بس معي أساور زوجتي حنبيعهم متدين وشو بدك حقها يا سيدي. طلع فيه قال له أنا يا ابني رحلي 400 دنم ما نفذ لعندي واحد إلا أنت، هي هدية مني إليك. حلال بلاش، موقف الورع جعلها حلالا له. فأنا حلكم الكلمة والله الذي لا إله إلا هو زوال الكون أهون على الله من أن تدع شيئا مخافة الله وأن يضيعك الله عز وجل، والله زوال الكون أهون على الله من أن تقف موقفا فيه مرضاة الله عز وجل. يا رب أنا لا أعصيك وليكن ومهما بلغ الثمن لن أعصيك، تفعل هذا عن طيب خاطر وتضيع؟ لا والله. لذلك في عنا قوانين مستنبطة من التعامل اليومي، بتلاقي هذا الذي توهم أن بقاءه في هذا المكان منوط بإرضاء فلان وفلان قد يكون إرضاؤه عن طريق معصية الله عز وجل فعصى الله وأرضاه، هذا الذي أرضيته وأسخط الله عز وجل لا بد من أن يسخط الله عنك ويسخط عنك هذا الإنسان أبدا. وإذا أغضبت إنسان في طاعة الله لا بد من أن يرضى الله عنك وأن يرضي عنك هذا الإنسان. فهي الكلمة من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. فموضوع الحفظ، الله عز وجل يقول في محكم كتابه: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ليس أيام بسافر في الأثناء سفره بيضمن أنه ابنه خرج مثلا من البيت، سيارة طائشة أصابته بحادث، بيضمن حدث في البيت خلل، بيضمن تعبوا الأهل، بيضمن فات شخص للبيت غيابه، بيضمن صار في مرض خطير، بيضمن معه. أما المؤمن إذا أجمع السفر يدعو بهذا الدعاء: اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. شو الدعاء هذا؟ بتحس أعصابك تخدري. يا الله محلك في البيت، يحفظ أهلك وأولادك ومالك وكل شيء، وترى أدلة، ترى كيف أنه الله عز وجل حفظ لك ولدك من حادث خطير نجا بأعجوبة. هذا حفظ الله عز وجل. قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحم. لكن ما عند الله لن تناله إلا إذا اتبعت منهجه. حفظ المال بتأدية الزكاة، حفظ الجوارح بطاعة الله، عين تغض عن محارم الله، عين تبكي من خشية الله، ترثها لا ترثك، في فرق بين أن ترثها وأن ترثك. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. يعني الإنسان المؤمن ما دام ينطق لسانه ينطق بالحق، وبصره ينظر إلى آيات الله لا إلى عورات المسلمين، وسمعه يستمع به الحق، ما دام المسلم هكذا أغلب الظن أن الله سبحانه وتعالى يحفظ له هذه الجوارح. يعني في حالة اسمها حالة الأمن، المؤمن يشعر بأن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه. هذا معنى قوله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن فالله خير حافظا. من أيام الأب عنده حرص على ابنه لا حدود له، أب. لكن لو حصل خلل بالخلايا الداخلية ونمت هذه الخلايا نموا عشوائيا، الأب ما بيده أن يفعل، بيده أن يتألم فقط. أما الإله كل شيء بيده. فالله خير حافظا، يعني الذي يحفظه الله عز وجل. أقسم لي بالله رجل يقود سيارته في طريق طويل وسرعته عالية، ونام وهو يقود ورأى مناما، واستيقظ في الوقت المناسب قبل أن يقوم بحادث مروع مدمر. فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. وبتلاحظ أنه من حكمة ربنا عز وجل أنه أحيانا من اعتمد على ذاته، من اتكل على نفسه، من اعتمد على ذكائه، على ماله، على معارفه، على أصدقائه، على اتصالاته، مثل هذا الإنسان يعني على أتفه الأسباب يدمر، على أتفه الأسباب يدمر. وربنا عز وجل حينما يدمره على أتفه الأسباب يعلم الناس به. ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدمي وقطعت أسباب السماء بين يدي. وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. لذلك أقوى شيء يشدك إلى الدين معاملة الله لك بعد أن تصطلح معه، تشعر أنه في عناية، في توفيق، في إلهام، في تسديد، في حفظ، في تأييد، في نصر، في إلهام. يعني الله عز وجل يلهمك أن لا تسافر، بيكون بالسفر في هلاك، يعني تنشأ حوادث هيك ضخمة. قبل يوم من الاجتياح سحب كل أمواله وجاء بها إلى بلده، ثاني يوم فقد كل ماله، يوم واحد. من ألهمك؟ الله عز وجل. فالله خير حافظا. كلمة خير حافظا إن اعتمدت على ذكائك أو على عقلك أو على مالك أو على أتباعك أو على جماعتك أو على صلاتك أو على أشخاص أقوياء أو على تخطيطك أو على تدبيرك أو على، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. طيب الكفار قريش أليست معارضتهم لرسول الله هدفها الحفاظ على ما هم فيه بشكل واقعي؟ دعك من القيل والقال، زعماء قريش حينما عارضوا النبي وكفروا به وكادوا له وأخرجوه وحاربوه واضطهدوا أصحابه، أليس من أجل أن يحافظوا على مكانتهم في مكة وعلى زعامتهم وعلى أموالهم وعلى شأنهم في الجزيرة؟ ما الذي حصل؟ أنهم دمروا وأنهم قتلوا وأنهم مزقوا وأنهم شردوا. من الذي انتصر عليهم؟ هو رسول الله وأصحابه الذين اتبعوه. هذا شيء متكرر دائما يؤكده قوله تعالى والعاقبة للمتقين. الأمور تدور وتدور وتدور، لا تستقر إلا على تكريم المؤمن وحفظه. والعاقبة للمتقين. الحقيقة كلمة حفيظ لها معنيان. المعنى الأول يعني حفيظ على بمعنى عليم، يعني الله ما بينسى، حفيظ لا ينسى. كل أعمالك، كل أقوالك، كل مواقفك، كل عطاءاتك، كل منعك، كل الصراعات التي في ذهنك، كل ما أنت فيه محفوظ عند الله عز وجل. أخي الناس مرة سحبناها، نفدنا المخالفة، سحبنا الضبط، انتهت مشكلة، خلاص الضبط سحبنا، الضبط راحت، انسرقت. الإنسان ممكن في كمبيوتر ببعض الدول يعني عن طريق النتائج الجامعية ممكن واحد يمحي كل النتائج، 5000 طالب طبعا الأساسي محصن ضد المحن، ما في عنا وثائق للكمبيوتر. فلو فرضنا أجا إنسان قدر يصل ليلا وعمل عملية ما حذاكرته كلها، وين الطلاب ودراساتهم ونجاحهم؟ انتهى كله. فممكن إنسان يكون ذكي جدا أذكى من إنسان آخر، يسحب الوثيقة، يسحب الأضبارة، يسحب التقرير، يسحب الضبط، ما عاد. أما الله عز وجل حفيظ، ما في قوة الموضوع يلتغى. يعني هون شعورك أنه أعمالك لم تسجلي، فنكتب ما قالوا. وما قولك أن الله عز وجل يوم القيامة يعرض على كل إنسان أعماله كلها بصورها بوقائعها؟ هذا معنى قوله تعالى كتاب مرقوم. قال مرقوم من الرقم، والرقم هو الوشم، ومرقوم من الرقم. أول معنى يعني كل مخالفة وصورتها. أبلغ طريقة بالمخالفات تطلب تجيك التنبيه أنه أنت عليك مخالفة، بتراجع بفرق الصورة، ألم تكن في هذا الطريق، هذه سيارتك وهذه صورتها وهذه وهذا الضبط. فأرقى أنواع المخالفات أن تأتي المخالفة مع الصورة، كتاب مرقوم أو مرقم يستحيل أن تنزع منه صفحة، مثل المالية، هذا الدفتر صفحاته كذا، توقيع وختم. بعت بيعة مليون شقة وحشق الصفحة هي ما تضبط معك، تنقص الصفحة عنده. فما قولك أن الله عز وجل يوم القيامة يعرض عليك كل الأعمال؟ أبدا. يعني لماذا وقفت هذا الموقف؟ طبعا الإنسان أحيانا له أعمال إلى مظهر، مظهرها مقبول لكن مخبرها غير مقبول، فربنا عز وجل يطلعك على مخبرك، على نواياك، على حقيقتك. هذا معنى حفيظ، أول معنى حفيظ يعني عليم، كل أعمالك مسجلة. أحيانا مثلا ممكن سجلات العقارية بمدينة موضوعة بمكان، والمكان أصابه قصف فرضا، ضاعت كل الأملاك، كله مصور بمايكروفيلم، موضوع لأماكن حصينة. لو دمر هذا البناء، هذه السجلات كلها مصورة بصور دقيقة جدا، مخبأ بمكان حصين. هي كلها معاني الحفيظ، يعني الله عز وجل حفيظ يعني كل شيء مسجل. نعم، يعلم كل شيء. وربنا عز وجل يقول عن نفسه: لا يضل ربي ولا ينسى. لا ينسى أبدا. نعم، فالحفظ الأول ضد السهو والنسيان، وهو يعود إلى معنى العلم، فهو تعالى حفيظ للأشياء بمعنى أنه يعلمها جملة وتفصيلا، علما لا يتبدل ولا يتغير، لا بالزوال ولا بالسهو ولا بالنسيان. هذا المعنى الأول. فأنت تعاملك مع الله عز وجل على أنه حفيظ، سجل، دفعت هذا المبلغ مسجل، أبدا. هذا المبلغ مسجل، هالموقف مسجل، الابتسامة مسجلة، ابتسمت ابتسامة بمحلة، إنسان خائف طمنته، سجل هي. إنسان اعتذر لك أنت قوي، قلت له لا ما في شيء أبدا، أنا بودك ولك مكاني عندي، أنا طمأنته راح نام مرتاح مسكين، سنسجل ابتسامتك، عطاءك، منعك، كرمك، تضحيتك، كله مسجل. هذا أول معنى. قال: ومعنى الحفيظ ضد التضييع. الأول ضد النسيان، والثاني ضد التضييع. فمعنى حفيظ يعني الله عز وجل لا يضيع المؤمن، يحفظ له عمله ويكافئه عليه في الدنيا والآخرة. فالمستقيم موفق، من يغض بصره عن محارم الله، المكافأة سعادة زوجية، من يضبط لسانه سمعته عالية، من يضبط جوارحه يحفظها الله له. يعني عرف، اطلع على استقامتك وعلى عملك وسجله لك، هذا أول معنى. الحفيظ الثاني وكافأك عليه، علم ومكافأة. أول معنى علم وسجل وحفظ لك هذا العمل، والمعنى الثاني حفظ لك نتائج هذا العمل. فلذلك الله عز وجل في القرآن يبشر المؤمنين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن الله عز وجل حفيظ بمعنى عليم لا ينسى، وحفيظ بمعنى كريم لا يضيع، يكافئ يعني، يعني حفظ الله لك عملك، علمه وكافأك عليه. الآن من معاني الحفيظ، هذه المعاني تنقسم إلى قسمين: الحفاظ في الدنيا والحفاظ في الآخرة. أن يحفظ لك دينك، يعني تلاقي شخص له بداية رائعة ثم انتكس وترك الصلاة وانغمس في المعاصي والموبقات. لذلك سيدنا إبراهيم قال لربي زبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا الإنسان ما انتكس، ما زلت قدمه، ما اعتقد عقيدة زائغة، ما تعلق بأهل الكفر، والله هذا من فضل الله عليه. الإنسان بلغ مرحلة طويلة وهو محافظ على إيمانه، على استقامته، على صلته بالله عز وجل، على نقائه، على طهره، على إخلاصه. هي نعمة كبيرة جدا. كم من شخص بدأ بداية مشرقة ثم انتكس؟ يؤكد هذا قوله تعالى: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. أناس كثيرون يدخلون مداخل شتى وهم صادقون، فإذا دخلوا هذه المداخل وتألقت أمامهم الدنيا أغرتهم وجرتهم وساقتهم إلى الضلالات، وخرج كاذبا، دخل صادقا وخرج كاذبا، دخل مخلصا وخرج خائنا، دخل مطيعا وخرج عاصيا، دخل متعبدا وخرج متكبرا. فلذلك الدعاء: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فالبطولة لا أن تدخل، أن تخرج. ممكن إنسان شخص يدل على مسجد يرجع، والله شيء جميل، تلاقي انسجم وتأثر وتفاعل، عارض طفيف، زوج ترك الدين كله، زوجته ما حبت الدين السميك تبعه، قام ترك دينه من أجل زوجته، هذا خرج مخرج كاذب، دخل صادقا فخرج كاذبا. فإذا أحد أسباب أو أحد معاني الحفيظ أن يحفظ الله لك دينك، أن تسلم عقيدتك من الشبهات، من الشبهات ومن الشرك الخفي ومن عقيدة زائغة، وأن تسلم لك جوارحك من المعاصي والآثام، أن يسلم لك دخلك من الشبهات. لهذا سيدنا يوسف قال: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن. إذن يجب أن ينشأ عندك طلب من الله دائم: يا ربي تحفظ لي ديني، تحفظ لي استقامتي، تحفظ لي إخلاصي لك، تحفظ لي نقائي، تحفظ لي حبي لك ولأنبيائك وللمؤمنين، لا أن أحب أهل الدنيا والكفر والمفسدين. هذا المعنى الأول. فلذلك المؤمن المتواضع يعني يقول لك: الله يتمم بخير. بيقولوا أنه الإمام أحمد حينما جاءه ملك الموت كان يقول: لا بعد لا بعد لا بعد، ما فهموا شو بحكي، شوشوا عليه، ظنوا أنه العل أنه مات على غير الإمام، إمام كبير جليل. فرؤية في المنام، وسأله أحد تلاميذه هذا السؤال: يا سيدي لما تقول هذا الكلام لا بعد؟ قال: يا بني جاءني الشيطان وقال لي نجوت، قلت له لا بعد حتى أغادر الدنيا. فالإنسان تحت خطر الفساد، تحت خطر الفتنة. أما إذا أنا ما بغلط، أنا لن أدع هذا الطريق، في تكبر قد تزل القدم. إذن معنى الحفيظ أن يحفظ الله لك إيمانك وعقيدتك واستقامتك وحرصك ورغبتك في الحق. لهذا سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال: الحمد لله ثلاثا، الحمد لله إذ لم تكن في ديني. هذا كلام دقيق، المحل كله احترق. الحمد لله إيماني في، ما شربت خمر، ما ارتكبت معصية، ما كفرت، ما نافقت، ما له قيمة، يعود. هي نقطة مهمة جدا يا أخوانا. الإنسان دينه غالي عليه، والله عز وجل أراد أن يعني يمتحنه بمصيبة، إيه ما في مانع، ما دام ديني سليم ما مشكلة. الحمد لله إذ لم تكن في ديني، هي أكبر نعمة. في شخص ما عنده مشكلة بس شارب خمر، ما عنده مشكلة في دخله وفي معمله وفي حياته اليومية وفي صحته وفي أولاده، كل أموره منتظمة بس ما بيصلي. في شخص ما عنده مشكلة في دنيا إطلاقا، لكن الدين كله ما له أفضل، شافه كله خرافة خرافة. هي مصيبة، هذه مصيبة. تكون من يعني واحد توفي قبل أيام، خلال 52 سنة ما دخل إلى المسجد إلا مرة واحدة، دخل ليصلى عليه فقط. أي مصيبة؟ هذه مصيبة، قدم على مجهول. فهي إذا الإنسان الحمد لله إذ لم تكن في ديني، هذا شيء مهم جدا. فأي مصيبة مهما كبرت مو مشكلة، يعني ما دام القضية بالدنيا، الدنيا زائلة، أما بالدين مشكلة، هذه المشكلة. والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها. في مصيبة بالحديد، بتجلد الحديد مو بابنه كمان نعمة، في مصاب بالحديد بتجلد، تنبخ تنحل المشكلة، احترقت غرفة من رممها من دهنها ترجع. أما في مشكلة بابنه أو بزوجته أو بصحته، والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها. شو الصبر؟ نعمة. أنا الصابر معناته إنسان عالم، يعلم أن الله عز وجل كل شيء بيده، أفعاله كلها حكيمة، فيها عدل وفيها رحمة وفيها حكمة وفيها يعني لطف وفيها تكريم وفيها رأفة وفيها رحمة. يا ربي لك الحمد، هكذا شئت وأنا راضي بقضائك. هذا المؤمن، هذا أول معنى من الحفظ. الحفظ الثاني في الدنيا، عفوا نجيب الآيات لحفظ الدين. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله ثبتك، والله يعصمك من الناس، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذه كلها أدعية القرآن، أي أنت إذا كنت مؤمنا ومستقيما وصادقا محبا للحق لك مجالسك العلمية، اطلب من الله عز وجل أن يحفظها عليك. والله يعني في بعض الحجات التي أكرمني الله بها وأنا في الطواف قلت يا رب، يعني أنا أضعف خلقك، شرفتني بمعرفتك وخدمة عبادك، فإن علمت صدقي في هذا فاحفظها لي واحفظني لها. احفظ هذه الدعوة يا رب، احفظها هذه الدعوة يا رب، وإن علمت خلاف ذلك فعالجني قبل أن أموت. هذا دعاء. فالإنسان عليه أن يسأل الله الحفيظ أن يحفظ له إيمانه ودينه وتألقه. والله أعرف رجل 20 أو 25 سنة وهو ينتمي في طريق الإيمان، وله أغرته امرأة وسقط سقوطا مريعا وترك الصلاة وترك، وجاءته المصائب من كل جهة، ما حفظ له دينه. المعنى الثاني أن يحفظ لك دنياك، أهم شيء صحتك، وجودك، سلامتك، أهلك، أولادك، مالك. فقل من يكلؤكم بالليل والنهار، من له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله، إنه عليم بذات الصدور. كلمة من يكلؤكم، من يرعاكم، ما في يعتقد واحد منا إلا كان على شرف، على مشارف خطر الله أنقذه منه. إذا سنتيمتر كنا رحنا سنتيمتر، هذا حفظ الله عز وجل. بعدين الله عز وجل قال إن الله، هم في معنى ثالث إنه إذا الله عز وجل خلق الشيء استمراره يحتاج إلى حفظ من الله عز وجل، والدليل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فأنت مخلوق، بقاءك بيد الله عز وجل، بقاء السماوات بيد الله، بقاء الشمس بيد الله، بقاء الأرض بيد الله، بقاؤها على خط سيرها بيد الله، لأنه إن زالتا من يمسكهما من أحد من بعده؟ من؟ هذا معنى الحفيظ، لا بد من أن تستسلم لله عز وجل. وأدق ما في الدرس، أنت مفطور على حب وجودك وسلامة وجودك وكمال وجودك واستمرار وجودك، وجزء كبير كبير من نشاطك مصروف للحفاظ على ما أنت فيه. فإذا سلكت وسائل الحفاظ المادية وغاب عنك اسم الله الحفيظ الذي بيده كل شيء، فقد أخطأت الهدف وضللت الطريق، ولن تنال حفظ الله عز وجل إلا إذا طبقت منهجه. لذلك لا ينفع حذر من قدر، ولكن ينفع الدعاء مما نزل ومما لم ينزل. فادعوا الله عباد الرحمن، والحمد لله رب العالمين. بقي علينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا آوى إلى فراشه كان يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها مما تحفظ به عبادك الصالحين. فالإنسان إذا نام في عنده حالتين ثانيين، إما أن يستيقظ وإما أن لا يستيقظ. فإن لم يستيقظ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يرحمه، وإن استيقظ يسأله أن يحفظه، أن يحفظ له دينه وأن يحفظ له دنياه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: في ظلام الليل والناس نيام بكت عليهم.

0: الأيام بكت عيني ونفسي بنفسي تلام.
1: سألتك ربي ألا أهان واجعلني من الذين وصام.
0: سألتك ربي ألا أهان واجعلني

0: أيام بكت عيني ونفسي بنفسي تلام.
1: سألتك رب ألا أهان واجعلني من الذين تابوا وصاموا.
0: سألتك رب ألا واجعلني.

خالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خرج

وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من

0: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون
1: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف

من آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟

الأنفاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك

ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم.

أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم.

مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم

أهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.

لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقسموا

بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ

0: لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.

مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض

فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.

يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.

رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم

من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا

على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول يعذبه عذابا أليما.

مِنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا.

نصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله

بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية

كانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق.

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع.

أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم.

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلف

من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلك

واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت.

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخذ

فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض

إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى.

من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا.

من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.

أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض

أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا.

النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى.

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون

وَاسْتَبَقَ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر

تنتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسور ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر

كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

ربي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر

مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي

يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا

ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون.

وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة

نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين.

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك.

0: هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز.

هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما

والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين.

وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض

وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.

فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم

لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله

أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير

من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب.

منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض،

وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم

طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم.

والله لا يهدي القوم الظالمين.

قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.

كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم

أولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم.

بينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.

ومأواهم جهنم وبئس المصير.

يبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت

قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو

الأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض

أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون

ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة

جارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة

حسابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه.

أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

السمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.

ما حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا.

أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته.

هذا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل

طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا.

مفعولا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أن

تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا

وأعظم أجرا. واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر،

قاصد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

مثلا. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة.

عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره

بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به

تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة

والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل

وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا.

0: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نهلك الأولين، ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نخلقكم من ماء مهين، فجعلناه في قرار مكين.

0: فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك.

0: خوف من حدائق الإيمان.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. المؤمن الحق هو الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهو كريم يتدفق الخير من بين يديه في جميع أحواله، ويقدم ما عنده من مال أو طعام رغم حاجته إليه، خالصا لوجه الله تعالى وابتغاء مرضاته عز وجل. وفي ذلك يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا هو الإيثار، وهو أعلى مراتب السخاء، الذي يدعو المؤمن إلى أن يبذل ما عنده رغم حاجته إليه عن طيب نفس. يقول تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام المثل الأعلى في هذا السلوك، فها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتصدق بكل ماله في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله.

0: أيها الإخوة المؤمنون، العفو والصفح من أخلاق المسلم النقي التقي الذي يعفو عن أخطاء الآخرين في حقه كما يحب أن يعفو الله عنه. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وفي أنوار هذه الآية يقول العلماء: أياما آمنتم بالله تعالى حق الإيمان، إن بعض أزواجكم وأولادكم يعادونكم ويخالفونكم في أمر دينكم وفي أمور دنياكم، فاحذروا أن تطيعوهم، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. وإن تعفوا أيها المؤمنون عنهم بأن تتركوا عقابهم وتصفحوا عنهم وتغفروا ما فرط منهم من أخطاء، فاعلموا أن الله عز وجل سيكافئكم على ذلك مكافأة حسنة، لأن الله تعالى واسع الرحمة والمغفرة لمن يحب العفو والصفح عن زلات الآخرين.
1: إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، إلهي فجد واصفح وأصلح

إخوة الإيمان، النظافة من الإيمان، ويكفي أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، وهو نظافة للأعضاء الظاهرة من جسم الإنسان. وكلمة وضوء في اللغة تعني النظافة، لأن أصل الكلمة من الوضاءة، وهي النضارة والوجاهة والضياء من ظلمة الذنوب. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والحكمة من غسل هذه الأعضاء أنها محل اكتساب الخطايا، فالوجه به العينان واللسان والأذنان، والرأس يحوي جهاز التفكير خيرا كان أو شرا، واليدان هما أداة البطش، والرجلان هما اللذان يحملان الإنسان إلى أماكن الخطايا. فغسل هذه الأعضاء غسل للخطايا التي ترتكب بها. ويوضح ما للوضوء من فضيلة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب.

اللهم يا عالم الخفايا، ويا سامع الأصوات، ويا باعث الأموات، ويا مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، يا خالق الأرض والسماوات، أنت الله الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الوهاب الذي لا يبخل، والحليم الذي لا يعجل، لا راد لأمرك ولا معقب لحكمك. نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تنور قلوبنا.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. عليكم
1: نعم
0: ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة، من ساحة مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، بذكر الله تعالى يدفع الذاكرون الآفات ويستكشفون الكروبات وتهون عليهم المصيبات. إذا أظلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم. فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. ويقول الحسن البصري: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية ودائما القرآن الكريم. القارئ شيخ السيد عبد الشافي هلال يتلو ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال هنا في مسجد الرحمة بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، ذكر أحد العارفين أن من علامة علو الهمة ألا ترضى لنفسك من كل شيء إلا بأحسنه، وأن من علامة الزهد أن تعرض عن الدنيا وهي مقبلة عليك، وأن من علامة الورع أن تتوقى الشبهات، وأن من علامة الكرم أن تكون للبذل فيما لا يتحدث عنه الناس أسرع منه للبذل فيما يشتهر أمره بينهم، وأن من علامة الصدق أن تكون كلمتك واحدة في الرغبة والرهبة والطمع واليأس، وأن من علامة الحكمة أن تحمل نفسك على ما تريد أن تدعو الناس إليه، وأن من علامة التقوى أن تحسن معاملتك للناس، وأن من علامة حسن الأخلاق أن تكون في بيتك أحسن الناس أخلاقا، وأن من علامة التواضع ألا تزهو بنفسك في مواقف النفس، وأن من علامة الاستقامة ألا تتغير فضائلك بتغير أحوالك، وأن من علامة الإخلاص أن يهمك الرضا من ربك قبل أن يهمك الرضا من الناس، وأن من علامة الشكر أن تخجل من التقصير مع من أحسن إليك، وأن من علامة الصبر ألا تكثر من الشكوى للناس، وأن من علامة القوة أن تزداد ثباتا في طريقك كلما ازدادت فيه المتاعب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، ونقل الآن مع الدعاء والابتهال والشيخ سيد محمد حسن.
2: لا

وكم أوليتني عزا ومجدا وكم أوليتني

الرب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى الدعاء والابتهال، وأذن بصلاة الفجر، والشيخ سيد محمد حسن هنا في مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أخبر الله تبارك وتعالى أن الشكر هو الغاية من خلقه، بل هو الغاية التي خلق من أجلها عباده. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام حتى تفطرت قدماه، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وثبت عنه أنه قال لمعاذ: والله إني لأحبك، فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الإخوة المؤمنون، والشكر قيد النعم والسبب المزيد، كما قال عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم الله بشكر الله. وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لرجل من همدان: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر يتعلق بالمزيد، ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. وكان أبو المغيرة إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: أصبحنا مغرقين في النعم، عاجزين عن الشكر، يتحبب إلينا ربنا وهو غني عنا، ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجون. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم هنا في مسجد الرحمة وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وبعد قليل يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها الشيخ هاني عبد العزيز الحكيمي. حتى ذلك الحين نبقى مع هذه التلاوة والقاري الشيخ سيد عبد الشافي هلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله

أقيموا واستووا يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء.

نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وثبتنا وتقينا.

الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة الفجر هذا اليوم المبارك. نقلناها لحضراتكم من ساحة مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة. كان معكم قارئا الشيخ سيد عبد الشافي هلال، ومبتهلا الشيخ سيد محمد حسن، وأمنا في الصلاة الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني. وكان معكم من التخطيط الديني بالإذاعة الزميل مدحت أحمد حمودة. وشرفت بنقلها لكم من أسرة المذيعين عبد الخالق عبد التواب. أيها الإخوة المؤمنون، شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين

الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضا.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الترمذي حديث حسن صحيح.

0: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
1: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال.

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.

وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

هنا إذاعة القرآن الكريم، مستمعينا الكرام نحييكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائداً.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وبينا أن الحق سبحانه وتعالى قال ذلك بعد أن طلب من الناس أن يدخلوا في السلم أي السلام أي الإسلام كافة، أن يدخلون في الإسلام بكل أشكاله وبكل ألوانه وبكل صوره، فلا يأخذون بعضا من الإسلام ويتركون بعضا، لأن الإسلام إنما يمثل قانونا مجتمعا لأمة مجتمعة. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد بذلك أن يعصم الناس من فتنة اختلاف أهوائهم، فتحمل عن خلقه ما يمكن أن يختلفوا فيه، وتركهم أحرارا في أن يزاولوا مهمة استنباط أسرار الله في وجوده بالعلم التجريبي كما يحبون، فإن أرادوا رقيا فليعملوا عقولهم المخلوقة لله في الكون المخلوق لله بالطاقة المخلوقة لله ليسعدوا أنفسهم وليرفهوها. وأن من ينتهي منهم إلى قضية كونية وسر في الكون لن يقوم الناس بمناقضته فيه، ولكنهم سيأخذونه منه ولا يعارضونه فيه. إذن فما يمكن أن يستنبط من أقضية الكون المادية بواسطة العلم التجريبي أمور سيتفق عليها الناس، ولكن الذي يمكن أن يختلفوا فيه هي الأمور النابعة من أهوائهم، لأن لكل واحد هوى، وكل واحد يريد أن يتبع الناس هواه ولا يتبع هو هوى. إذن فالحق بالمنهج عصمنا من الأهواء، فقال ادخلوا في السلم كافة أي في كل صور الإسلام بكل ألوان المجتمع حتى لا يأتي تناقض الأهواء في ذلك المجتمع. كن أيها المؤمن في سلم مع نفسك فلا يناقض لسانك ما في قلبك، فلا تكن مؤمنا اللسان كافر القلب. كن منسجما مع نفسك انسجاما يدخلك في السلام مع نفسك، فلا تدخل في صراع الملكات. وأيضا كن داخلا في السلام مع الكون الذي تعيش فيه، مع السماء، مع الأرض، مع الحيوان، مع النبات، كن في سلم معها لأنها مخلوقة مسخرة طائعة لله، فلا تشذ أنت عنها لتغضبها وتحفظها عليك، لأن الزمان الذي يحدث فيه منك ما يخالف منهج الله سيسبك الزمان وسيلعنك المكان. فكن في سلم مع الكون في ذلك. وإذا أردت أن تشيع سلامك في الكون فعليك كما علمك الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي ليكون أكثر الناس صياما في شعبان، فسئل عن هذا فقال إن شعبان شهر يهمله الناس لأنه بين رجب وهو من الشهور المحرمة وبين رمضان، فأنا أحب أن أحيي ذلك الشهر الذي يغفل عنه الناس فيه. فكأن رسول الله يريد أن يسعد الزمان بأن يشيع فيه لونا من العبادة لا يجعله أقل من الأزمنة الأخرى. كذلك الأمكنة يريد أن تسعد بك، فهل منا من فكر في أن مكانا يعصى الله فيه كخمارة مثلا أو كبريه ثم يذهب واحد منا ليصفي نفسه ويهتف باسم الله فيه ويذكر الله فيه ويصلي لله فيه ليسعد هذا المكان بما يمكن أن يسعد به المكان في خضوعه للحق سبحانه وتعالى. كل ذلك لتنسجم مع الكون ولتنسجم مع الناس إذا ما دخلت في السلم كافة، كافة يعني في كل الأمور. وبعد ذلك قال إذا لم تدخلوا في السلم كافة فما الذي تنتظرونه؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هل ينتظرون إلا أن تفاجئهم القيامة بأحداثها؟ هل ينتظرون إلا أن يروا ذلك الكون المنسق البديع قد انتثر والكون كله تبعثر والشمس كورت والنجوم انكدرت وكل شيء في الوجود تغير وبعد ذلك وجهوا بأنهم أمام ربهم؟ ماذا ينتظرون؟ إذن يجب أن ينتهزوا الفرصة قبل أن يأتي ذلك الأمر، قبل أن تفلت الفرصة من أيديهم وينهى أمد لرجوعك إلى الله. إذن فقول الحق هل ينظرون يعني ماذا ينتظرون؟ لماذا يتلكؤون؟ لماذا يسوفون في أن يدخلوا في السلم كافة؟ ما الذي ينتظرون؟ أينتظرون أن يتغير الله أو أن يتغير منهج الله؟ أم ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ وقلنا أنه حينما ترى أو تسمع شيئا يتعلق بالحق مما يكون مثله في البشر كجاء ربك والملك صفا أن يأتيهم إيه؟ الله في ظلل من الغمام، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يضع الجبار قدمه في النار مثلا، كل ذلك ساعة تسمعها يجب أن تأخذ كل ذلك في إطار ليس كمثله شيء. فكما أنك آمنت بأن لله ذاتا لا كالزوات فيجب أن تعلم أن لله صفات ليست كالصفات وأن لله أفعالا ليست كالأفعال، فلا تجعل ذات الله مخالفة لذوات الناس ثم تأتي في الصفات التي قال الله فيها عن نفسه وبعد ذلك تريد أن تجعلها مثل صفات الناس. فإذا كان الله يجيء لا تتصور أن مجيئه سيترك مكانا إلى مكان، فإنه يأتي في مكان بما لا يخلو عنه مكان، هذا هو الحديث كأي العظمة. إذا مثلا قيل أتى الله لا تظن أن إتيانه كإتيانه لأن ذاته ليست كذاتك. وضربنا أمثلة بأن الناس في اختلاف منازلهم تختلف الأفعال بالنسبة لهم، فإذا كان الناس يختلفون في الأفعال باختلاف منازلهم وفي الصفات باختلاف منازلهم فكذلك الحق سبحانه وتعالى. خذ كل شيء يتعلق به في إطار ليس كمثله شيء، ليست ذات كذاته وليست صفة كصفته وليس فعل كفعله. ولذلك قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يقول فعل ربك فإياك أن تخضع فعله لقانون فعلك، لأن فعلك يحتاج إلى علاج وإلى زمن يختلف باختلاف طاقتك وباختلاف قدرتك. والله لا يفعل الأشياء بعلاج بحيث تأخذ منه زمنا، ولكنه يقول كن فيكون. ولذلك قلنا ألم ترى كيف فعل ربك؟ وما دام فعل ربك يبقى انتهت المسألة، مش قانوننا احنا الايه المسيطر. فكل شيء يتعلق بذات الله وكل شيء يتعلق بصفات الله وكل شيء يتعلق بأفعال الله خذها كما وردت منه ولكن في إطار ليس كمثله شيء. حين يقول لي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ يأتيهم الله هي اللي خلتنا نتكلم في هذا الكلام، إتيان الله. ويعني إيش معنى جاب الحكاية دي؟ بعضهم يقول لك إيه، أنا أريد أن أنزه الله عن الإتيان اللي معروف لنا ده، ولذلك يأتي الله يعني يأتي أمر الله أو حكم الله النهائي. نقول له طيب وليه

حق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا صورة عن الإنجاز الذي لا دخل لاختيار البشر في أن يخالفوا فيه. فبيقول ساعة يجيء الأمر انخلعت كل قدرة لمخلوق عن ذلك الأمر، وأصبح الأمر لله وحده. ولذلك مش هيأتي الأمر بس بتاع ده أنا وياه، يبقى أنا وياه يبقى مش ممكن حد هيحصل منه إيه، هيحصل منه مخالفة أبدا. جاء الحق سبحانه وتعالى بأسلوب أن يأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني لن يستطيع واحد أن يكون له إيه شيء يخالف فيه، لأن مين اللي موجود؟ الله. ما بيعملوش والله فيه أبدا، ده العملية والله حاضر. ليه والله حاضر؟ يعني لم يعد لخلق من خلق الله اختيار في أن يفعل شيئا، فكأن الوالي الأعلى حاضر العملية، فستكون المسائل على وفق ما يريده الوالي الأعلى. وفي ظلل من الغمام، كلمة ظل دي الشيء فيه شيء يظلك وفيه شيء تستظل به. الشيء يظلك لا يكون لك ولاية عليه في أن يظلك إلا إنك أنت تشوف ظله فين وتروح له، وشيء تاني يقدر أنت تتصرف فيه كالمظلة أو الشمسية تفتحها عشان تظللك. كلمة ظلل دي معناها أنها تستر عنك المصدر الضوئي. ولذلك حينما راد الحق سبحانه وتعالى في قوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله، يعني جاء لهم الفزع الايه فزع الاكبر ومحيط كالظله، يعني جاءوا ايه محيطه بهم. فكأن الله يريد بذلك ان الكون سينتصر كله، وسيأتيك الامر المفزع الامر المفجع. المؤمن كان يتوقعه فسيدخل عليه بردا وسلاما. ليه؟ لانه يحقق ما امن من اجله. ولكن الكافر هتجيله حاجة ما كانتش في ايه؟ ما كانتش في حسبانه. فشوف بقى مجيء الامر لمن يؤمنه ومجيء الامر لمن لا ايه. وانظروا الى الحق سبحانه وتعالى، الساعة تجيء هذه الظلل والملائكة والعملية دي كلها، ويقول ايه قضي الامر. شوف كلمة قضي الامر دي، ساعة تسمع قضي الامر يعني افلتت الفرصة من ايديكم، فمن لم يرجع الى ربه قبل الان فليست له فرصة في ان يرجع. ولذلك برضو جاب قضي الامر في امر نوح، يا بني ايه اركب معنا مش كده ولا تكن مع الايه كافرين. قال له ايه سآوي الى جبل، قال لا عاصم اليوم ايه الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان ايه من المغرقين. وقيل يا أرض، إلى أن يقول وقضي الأمر واستوت على الجودي. فساعة تسمع قضي الأمر فاعلم أن المسألة إيه قضاء حتم وانتهى الأمر، ولم يعد للناس أن يرجعوا عما كانوا فيه. فالله يقول ماذا تنتظرون؟ أنتوا تنتظروا أن يجيئكم هذا اليوم، وإلا فانتهزوا الفرصة لترجعوا إلى ربكم قبل أن تفلت منكم هذه الإيه هذه الفرصة. كلمة وإلى الله ترجع الأمور، في امرار تيجي وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله تصير الأمور، ولئن رددت إلى ربي ولئن رجعت إلى ربي. في فرق بين ترجع الأمور وترجع الأمور. إيه الفرق بينهم؟ ساعة تسمع ترجع الأمور كأن الأمور بنفسها ذاهبة إلى ربها بدون أن يسوقها سائق، ولكن ربما يقول الذين تأبوا على منهج الله وهم في فترة الاختيار في الدنيا، يجوز أن يتأبوا على شيء يتعلق بأمر الله فيما يتعلق بالآخرة. ما هم تعودوا أن يتأبوا على إيه؟ على أوامر الله في الدنيا. ممكن يقول لك ما هي دي برضو ممكن، يقول له لا ده مسألة اتنين. أما الراغب فسيرجع إلى ربه هو نفسه لأنه ذهب إلى إيه؟ إلى الخير الذي ينتظره. واللي كان ديك هيبقى يرجع، يعني تيجي قوة تانية إيه؟ ترجعه. يبقى فيه من يأتي بإيه؟ بنفسه لأنه ذاهب إلى إيه؟ إلى الخير. والتاني اللي عثرس زي ما إحنا بنقول يبقى إيه؟ تبقى ترجع الأمور. يبقى من لم يجئ رغبا يبقى يجي ايه يبقى رهبا، يبقى جاب الصورتين.
وبعد ذلك انظروا إلى الحق سبحانه.

0: تعالى حيث يعود إلى بني إسرائيل بعد أن ذكر لنا في منهج الدين صنفين اثنين. الصنف الأول من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الإيه؟ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الإيه؟ طيب على الأول. وصنف آخر يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري احنا قلنا يا يشتريها يا يبيعها، الاثنين جايزين. هؤلاء صنفان. وبعد ذلك طلب منا أن ندخل في السلم كافة قبل أن نفاجأ بالله في ظلل من الغمام والإيه؟ والملائكة. وبعد ذلك جاء لنا بكلام عن بني إسرائيل. ليه؟ ما اللي بأن بني إسرائيل هم الذين أتعبوا رسوله؟ في سؤال الآيات والتعنت والتلكؤ وكل شيء يحول دون دخولهم في السلم كافة. وطلب منا أن ندخل في السلم، هم كانوا عايزين يدخلوا في بعض السلم ولا يدخلون في البعض حسب أهوائهم. إن السلم كان من مصلحتهم وإن مش من مصلحتهم. وكأن الحق سبحانه وتعالى حين يقول ذلك في كتابه الكريم يؤيده واقع الحياة. نحن دخلنا معهم في سلم ولكنهم لم يشاءوا أن يدخلوا في السلم كافة، أحبوا أن يعزلونا ليدخلوا معنا نحن في سلم ويدخلون مع بقية أمتنا في غير سلم. يبقى هي هي ولا مش هي؟ هي هي. فكأن واقع كتاب الله إنما جاء ليعطينا صورة صادقة تؤكد لنا الرأي الله فيه. قال سل بني إسرائيل ساعة تسمعوا أن الله يأمرك ويأمر رسولك قبلك أن تسأل بني إسرائيل، واثق تمام الثقة من أن الجواب لا يكون إلا على وفق ما يريد. فكأن قال أن يرضى ذمتهم في هذه المسألة، كأنه لم يرتض ذمتهم إلا في إيه؟ إلا في أنه يسألهم يقول لهم بالله الله جاب لكم كم آية وتلكأتم بعدها وتعنتم ورفضتم الآيات وطلبتم المزيد، كل ذلك تلكؤ من أن تدخلوا في السلم كافة. وإذا شئت ذلك فاسألهم ليقولهم، لا تقل أنت الله أرسل لكم كذا وعمل كذا، بل اسألهم هم. كما يأتي إنسان ينكر خيرك ومعروفك ويشتكيك إلى إنسان فيقول لك ذلك الإنسان، سله ماذا قدمت له من جميل. يعني أنا لن أتكلم بل سأجعله هو يتكلم. لا تقول ذلك إلا وأنت على ثقة من أنه لا يستطيع أن يغير شيئا. وساعة تسمع سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينه. كم كلمة كم دي سؤال عن الكمية، ومعنى سؤالهم عن الكمية أنها كثيرة كثرة لا تنكر. ألم يفلق لهم البحر؟ ألم تجعل عصا موسى حية؟ ألم يظللهم الله بالغمام؟ ألم يعطيهم الله المن والسلوى؟ كل ذلك فعله الله إيه؟ معهم. أخذهم بالسنين، أخذهم بالقمل والضفادع والدم، كل ذلك فعله الله معهم. يبقى كأن الحق يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين تقول أن الحق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالقول منسحب على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جدلت أي واحد قل له الله أعطاكم كم آية وانتم نكلتموه وتلكأتم وتعنتم، يعني أنت تقولها برضو الإيه؟ أنت تقولها الآن. وكم آتيناهم من آيات بينة، كم دي تدل على الكمية الإيه؟ وآية معناها أمر عجيب، وبينة يعني أمر واضح لا يمكن أن إيه؟ لا يمكن أن ينكر. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. معنى يبدل نعمة الله يعني إيه؟ نعمة الله حين تصيب خلقه كان الواجب أن تستقبل بالشكران، ومعنى الشكران نسبتها إلى واهبها، والاستحياء أن تعصي من أنعم عليك بها. فإذا ما جاءت النعمة بغير ذلك فقد بدلت. ولذلك يقول الحق في آية أخرى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. مدام بدلوا نعمة الله كفرا، يبقى الكفر اللي جه ده جه مطرح إيه؟ مطرح الإيمان. يبقى إذن النعم دي كان مطلوب منها تعمل إيه؟ تعمل الإيمان. فهم بدلوا النعمة وعملوها إيه؟ يعني النعمة كان يجب أن تكون سببا للإيمان ولازدياده الإيمان، ولكنهم إيه؟ بدلوها كفرا. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. معنى شديد العقاب، الأمر الواضح أن ذلك أمر يتعلق بالآخرة. الأمر الذي يتعلق بالآخرة، لعل أناس يستبطئون الآخرة أو أناس مش مؤمنين بالآخرة، فلو كان الأمر يقتصر على عقاب الآخرة لشقي الناس ممن لا يؤمنون بالآخرة. طيب الذي يؤمن بأن هناك آخرة تأتي وسيكون فيها حساب، هو ده اللي إيه؟ سيكون سلوكه على مقتضى ذلك الإيمان. والذي لا يؤمن أن هناك يوم آخر، ماذا يكون الموقف منه؟ يبقى العالم يشقى به. يبقى إذا لم يعجل الله بلون من العقوبة للذين لا يؤمنون بالآخرة أو الذين يستبطئون الآخرة لشقي الناس بهؤلاء الذين لا يؤمنون. يبقى لازم كل جماعة لا يقبلون على منهج الله ويبدلون نعمة الله كفرا، لا بد أن يكون لله عقاب عاجل لهم. عقاب ليه؟ علشان من لم يصنعه إيمانا وخوفا من اليوم الآخر يبقى لا يصنعه مخافة أن يأتيه في الوقت الذي يؤمن به أنه موجود في الدنيا، يبقى يخاف لهذا. الظالم إذا علم أن ظالما ظلم الناس ثم جاءت آخرته سيئة فسيخاف أن يظلم وإن لم يكن مؤمنا بالآخرة. ليه؟ لأنه يقول لك ده مسألة يعني ما بتتخلفش، كل اللي بيظلم بشوفه نهايته سيئة. يبقى إذا مش مهم أنه ينتظر الإيه؟ ينتظر الآخرة. ولذلك الذين يبدلون نعمة الله كفرا يقول الله فيهم: وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها وبئس الإيه؟ نقول له ده العقوبة الأخيرة، عقوبة إيه؟ الأخيرة. إنما ليس معنى ذلك أن يتركهم الله في الدنيا بدون أن ينالهم إيه؟ الذين وهم مؤمنون يظلمون ويتعسفون مع أنهم مؤمنون لا يتركهم الله إلى أن تجيء القيامة، بل لا بد أن يجيء لهم في واقع دنياهم ما يخيف الناس من هذه المصارح حتى تستقيم حركة الحياة بين الناس جميعا، وإلا فسيكون الشقاء من واقع على الناس من الذين لا يؤمنون بأن هناك إيه. ولذلك كان بعض الصالحين يقول: اللهم إن القوم قد استبطأوا آخرتك وغرهم حلمك فخذهم أخذ عزيز مقتدر. ولذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل في منهج الإيمان تجريم وعقوبة تقع في الدنيا. تجريم بعض الأعمال يجرمها ويضع لها إيه؟ عقوبة. ليه؟ عشان بقى اللي شاكك في أمر الآخرة ما يستشريش في أمر الإيه؟ في أمر المعاصي وأمر الإيه؟ المخالفات. وشدة عقاب الله لا تجعلها في الآخرة فقط، بل اجعلها في إيه أيضا؟ برضو في الدنيا. نعم. ولذلك قلنا هناك عند قوله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة إيه؟ أعمى. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: زجنا للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين واقع الإنسان في الكون واقع الإنسان في الكون يدل على أنه سيد ذلك الكون. ومعنى سيد ذلك الكون أن كل الأجناس تخدمه. وهذا واقع أو غير واقع؟ هذا واقع. ولذلك احنا قلنا ان الجماد بيخدم النبات، والجماد والنبات بيخدم الحيوان، والجماد والنبات والحيوان بيخدموا مين؟ الانسان. طب وانت يا انسان بتخدم مين؟ انتهت المسألة عند كده. يبقى انت سيد ولا لا؟ السيد ده بقى كان المقتضى العقل ان يبحث له عن جنس اعلى منه، كما كانت الاجناس التي دونه في خدمته وتحت امره كان يشوف له جنس اخر بقى اعلى منه هو، يبقى ايه؟ ولازم الجنس اللي يشوفه اعلى منه ده يناسب سيادته. فلن يجد شيئا في الوجود ابدا، ما يمكنش يجد في الوجود جنس اعلى منه. يوم كان يجب ان نقول ده الجنس بقى اللي انا عايزه دي لازم ينبهني عن نفسه، لان انا عايزه ضروري. فاذا جاء له الرسل وقالوا هو الله يقول مرحبا. كان يقول لازم يبقى بيتحل له لغز. الرسل جاءوا ليحلوا له ايه؟ لغز مبحوث عنه، بيبحث عنه، يقول يا رب كل الاجناس في ما بيقولش يا رب، لا يقول إيه؟ كل الاجناس في خدمتي وانا اعلى هذه الاجناس، طب انا ابقى في خدمه مين؟ لازم كل جنس، ما فيش قدامي ابدا اي حاجه. يبقى اذا جاء له رسول ليقول له انا ساحل لك اللغز الذي شغل بالك، كان يجب انه يفرح بذلك الرسول ولا لا؟ كان يجب انه يفرح بالرسول، وخصوصا ان اللي هيجي يقول له انت في خدمتي ربنا مش عايز خدمته، ده في خدمتي لأخدمك، في عبوديتي لأعزك. الله. يبقى إذن المسألة أنت أيها المؤمن بين أمرين، بين خادم لك مسخر وهو من دونك، خلاص، وبين برضو خادم لك مختار وهو من هو أعلى منك. يبقى الاثنين في خدمتك ولا لا؟ يبقى اللي ياخد ديا ويسيب ديا يبقى خد الادنى وساب الايه؟ وساب الاعلى. يقول له لا خد الاعلى، ده انت دي الاشياء اللي هي دونك وبتديك الخير دي بتنبسط منها قوي وتحب تقتنيه، وان كان عندك فدانين انت عايزهم يبقوا 100، وان كان عندك مثلا ارض زراعيه قد كده عايزها تبقى قد كده، وان كان عندك حيوانات عايزها قد كده. الله. اذا انت تستزيد ممن ايه؟ ممن دونك، كيف لا تستزيد ممن هو أعلى منك؟ يبقى ده حمق ولا مش حمق؟ يبقى ده الحمق. فبيقول بقى زينا لله إيه؟ الحياة الدنيا. شوف بقى بده يديني إن مقاييس الكافرين مقاييس هابطة، مقاييس نازلة. ليه؟ لأن بيقول إن العجيب اللي زين لهم الأمر الأدنى وصرفهم الأمر الأدنى عن مين؟ عن الأعلى. تبقى دي خياب التقدير ولا لا؟ تبقى دي موازين صح؟ زينا للذين كفروا إيه؟ الحياة الدنيا. نقول له أما هذا هو الغباء، الأدنى هو الذي زينا لك والأعلى زهدت فيه، تبقى دي مش مقاييس بقى، هذه مقاييس يجب أن إيه؟ أن تعدل. هنا نلاحظ ان كلمة زينة اذا جاءت في القرآن تأتي برضو مبني للمجهول او مبني لما لم يسمى فاعله. زينة للناس حب الايه؟ الشهوات من النساء ايه؟ والبنين والقناطير الايه؟ هناك الناس وهنا الذين كفروا. ليه؟ لان الذين كفروا ما عندهمش الا مين؟ الحياة الدنيا دي، الاعلى ما عندهمش. لكن حين يقول الله سبحانه وتعالى في مسألة الناس عامة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والإيه والأنعام والحرث، ها وبعدين بده يلفتهم إيه؟ والله عنده حسن الإيه؟ حسن المآب. بقول لك أنت خد الحياة على قده. طب وزينت يعني إيه؟ زينت يعني حسنت. ومن حسنها بقى تجعل الذي حسنها لك وجعلها جميلة كده وتنعشق، تجعلها تصرفك عن اللي حسنها. ايش الحكاية بتاعتك دي؟ ده كان يجب انك تاخدها وسيلة الى مين؟ كل ما تشوف حاجة حلوة في الوجود كده تقول سبحان الله، كل ما تشوف حاجة في الوجود تقول الله. ايه اللخبطة بتاعتك دي؟ طب ده يجب انك انت تاخد الحياة الدنيا ان كنت تنبسط منها تقول الان خلقتها هل انا صنعته؟ امال مين اللي صنعها؟ يبقى كل شيء كان يعجبك فيها لازم كنت ترده الى مين؟ كان لازم يزيدك ايمان بمين؟ لكن كونك انت تاخد المسألة بس وتعزلها عمن خلقها، ذلك هو المقياس الايه؟ المقياس النازل. او ان الله سبحانه وتعالى هو الذي زينها بان جعل في الناس غرائز تميل الى ما تعطيه هذه الحياة الدنيا. نقول له هل اعطى الغرائز ولم يعطي منهجا لتعلية الغرائز؟ لا، اعطى الغرائز وبعدين اعطى ايه؟ المنهج لتعلية الغرائز. فما تاخدش دي وتسيب ايدي. ولذلك هناك هقول والباقيات الايه؟ خير. يعني ما تاخدش دي وتسيب دي، ما تاخدش دي، خدهم مع ايه؟ مع بعض. زينا للذين كفروا الحياة الدنيا فيعتبرون انها ما فيش الا هي. نقول له هذا مقياس نازل وميزان غير دقيق، وده يدلك على الحمق لانك ذهبت الى الادنى وتركت الايه؟ وتركت الايه؟ الاعلى. ومن العجيب انك فعلت ذلك ثم يكون بينك وبين من اختار الاعلى هذه المفارقات، بان تسخر من الذين التفتوا الى الاعلى. انت في الادنى وتسخر من الذين التفتوا الى الاعلى. انت بايه؟ في الادنى وتسخر من مين؟ من الذي التفت الى الاعلى. قال ويسخرون من مين؟ ويسخرون من الذين امنوا. ليه يسخرون منهم؟ ليه؟ أم قال لك لأن الذين آمنوا ملتزمين، وما دام الإنسان ملتزما فسيعوق نفسه عن حركات الوجود التي تؤتيه من غير حل، ما دام ملتزم. لكن هؤلاء قد انطلقوا بكل قواهم وملكتهم إلى أن يربوا ما يزين لهم الحياة. وأنت ولذلك مثلا تجد إنسان يعيش في مستوى دخله الحل، وإنسان تاني بيقلب زي ما بيقولوا. تقوم تلتفت تلاقي هندامه كويس ولبسه كويس ودكان، يمكن ما عندوش إلا بدلة واحدة ولا قميص واحد ولا مثلا. يوم ساعة ياما يشوفه كده يعني يسخر. إيه يسخر منه؟ ليه بيسخر منه؟ لأن هو أعلى في المقياس الذي يعتبره، وديه أعلى في المقياس اللي ده ما بيعتبروش. فيقول الحق سبحانه وتعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وش معنى يوم القيامة يا رب؟ ده فوقهم حتى الآن، ده فوقهم حتى الايه؟ قال لك أنا بكلمك على المنظور المرئي للناس، لأنهم ما بينظروش إلى الراحة النفسية وهي انسجام ملكة الإنسان كده حينما يذهب لينام كده، وبعد ذلك لم يجرب على نفسه سقطة دينية ولا سقطة خلقية ولا آذى إنسان ولا ارتشى ولا نم ولا اغتاب، وقعد كده وساعة ما يجي ينام ويستعرض حالته يبقى إيه شكله؟ مبسوط. هو مش شاعر بدي. ولذلك ربنا ما دخلهاش في المقارنة، قال إحنا هندخل المسألة اللي مش هيقدروا عليه. والذين اتقوا إيه؟ فوقهم يوم القيامة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إن الذين إيه؟ أجرموا، ها؟ كانوا من الذين آمنوا إيه؟ يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. يقول الحق فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، ثم يسألنا فيقول لنا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ عرفنا نجزيهم؟ هو بيقول كده عرفنا نجزيهم؟ نقول له نعم يا رب عرفت تجزيهم. وخصوصا ان دوكا بقى الضحك اللي ما بعدوش ايه؟ اللي ما بعدوش ايه؟ بكاء. يسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. لاحظوا أن الحق سبحانه وتعالى خالف هنا في الأسلوب. طب هم يسخرون من الذين آمنوا، كان يقول والذين آمنوا فوقهم، إنما جاب والذين اتقوا فوقهم، لأنه قد يؤخذ الإيمان على أنه اسم شاع عنك أنك مؤمن. فأنت بهذا الوصف ما تبقاش إلا إن كانت أفعالك تؤدي بك إلى التقوى. ما تقولش إن أنا بقيت إيه وبعد ذلك في العالم الجغرافي بقت أمة مسلمة، أمة مؤمنة، واسمي واسم مسلم، والديانة ديانة. أقول له لا يا حلو، أنت ما خدتهاش بالإيه، ما خدتهاش بهذا الاسم العالمي، إنما لا تأخذ ملابساتها إلا بأن تلتزم بمنهجها. ولذلك ما قالش والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة، قال والذين إيه اتقوا فوقهم يوم القيامة، ليعزل الاسم عن الوصف. والذين اتقوا فوقهم ايه يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما هو الرزق؟ اولا الرزق عند القوم ما به انتفع، كل شيء تنتفع به سميه ايه رزقا. ولذلك بيسموا الحرام رزق برضه، انما رزق حلال ولا رزق حرام؟ يبقى الرزق ما به ايه، ما به انتفع. الناس يقصرون كلمة الرزق على شيء واحد يشغل بالهم دائما، وهو ايه؟ المال. نقول له لا، ما دام الرزق ما به انتفع، كل شيء يكون مجاله الانتفاع به يبقى من الرزق، مش كده؟ علمك رزق، خلقك رزق، جاهك رزق، كل شيء تنتفع بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه رزق. ساعة تقول ان ده كله رزق، تأخذ قول الله فما الذين ايه برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه ايه، فهم فيه سواء. يبقى كأن الله يريد من خلقه استطراق ارزاقهم على غيرهم، كل واحد متميز وزايد في حاجة يردها على مين؟ يردها على الناس. الناس ما بتفهمش الا كلمه ايه، الرزق الايه، الرزق المال. نقول له لا، ده الرزق كل شيء تنتفع به، الرزق كل شيء تنتفع به. قال لك طب ايه بقى يرزق من يشاء بغير حساب؟ ام قال لك كلمه بغير حساب دي لازم تفهمها، لان الحساب ده يقتضي محاسب ومحاسب ومحاسب عليه، مش كده ولا لا؟ ما يقول حساب نقول يقتضي ايه، محاسب ومحاسب ومحاسب عليه. طب بغير حساب ممن لمن فيما، بغير حساب ممن لمن فيما. نقول له تعالى بغير حساب من الله، يعني يرزقك لا على قدر سعيك، يمكن اكتر شوية، مش مسيك لك حساب. طيب ادي يبقى الحساب وقع من مين؟ من الله على الاول. طيب يرزق بغير حساب، لانه حين يرزق لا توجد سلطة اعلى منه تقول له انت تدد اكتر ليه، ما فيش كادر يحكمه ولا قانون يدي طلاقة قدرة. طلاقة ايه؟ طلاقة قدرة. يدي للكافر حتى تتعجب انت وتقول الله بيدي للكافر وما يديش ما يديش المؤمن. اما تبقى تحاسبه بقى بقوله انت بتدي لنا ليه، يبقى برضو مش دخلة في الايه. طيب هيديني على الحسنة 700 ضعف برضو بغير حساب. طيب ويجي برضو بغير حساب. حساب انك انت ساعتها تأخذ معدودا، ان اخذته من معدود تبقى بتحاسب نفسك، يعني خدت 100 من 1000 عندك، اخذت معدودا من معدود يبقى ينقص ولا ما ينقصش؟ تقوم تحاسب تقول لا بلاش احسن ان خدت كمان دي حت ايه. لكن الله يأخذ معدودا من غير معدود، يأخذ معدود من غير ايه، من غير معدود. يبقى إذن ساعة تقرأ بغير حساب قل إن الحساب إن كان واقع من غير الله على الله ما فيش حد هيحاسبه، ما فيش حد إيه. طيب وإن كان الحساب واقع من الله على الغير، نقول مش هيديني على قدر إيه عملي، بل هي إيه، بل هي إيه هيزود. مش هيحاسب نفسه لأن ما عندكم ينفد وما عند الله إيه؟ وما عند الله باق. يبقى إذن تلك العملية اللي هي يرزق من يشاء بغير حساب تخلي كل واحد يلزم أدبه إن رأى غيره قد رزق أكثر منه، لأنه لا يعلم حكمة الله فيها إلا أن له فيها حكمة، إلا أن له فيها إيه. ولذلك قلنا سابقا إن ناس كتير يقول لك لما ربنا يديها نعمة يقول أكرمني، ويسلبه من نعمة يقول إيه أنا، نقول له لا أنت كذاب وأنت كذاب. إنما لا يكون إكرام إلا إذا وفقت في أداء حق النعمة، ولا يكون إهانة إلا إذا لم توفق في أداء حق النعمة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين.

مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعتنا إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، ذلك هو الفوز الكبير، ذلك هو الفوز المبين، ذلك هو الفوز العظيم. والله من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هو ده اللي فاز، اللي بلغ الجنة، اللي وضع أقدامه في الجنة، اللي نجا من النار. احنا محتاجين نعيش احساس الصحابة اللي لما سمعوا هذه الآيات اللي بتتكلم عن الجنة تفاعلوا معها وضحوا بنفسيهم وبعتوا لنا رسالة إلى يوم الدين. يا جماعة، ربح البيع، ربح البيع، ربح البيع. كل من فهم درس الدنيا وفهم درس الجنة. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة فقال لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شيع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في عبد في يوم من الأيام إلا أدخله الله الجنة. أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، هم دول أهل الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، أهل الجنة، رفقة الجنة. لما تبقى قاعد في الجنة بجنب قصر سيدنا أبو بكر، أصل أنت كنت بتركز في الصدق زي ما كان سيدنا أبو بكر صديق هذه الأمة. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا؟ والصدق ده ليه مدلولات وليه أعمال. عايزين نعمل أول شيء نبلغ به الجنة من موجبات الجنة مع أهل الجنة مع أصحاب الجنة، عايزين نعمل الخروجة دي يا شباب ويا مسلمين ويا مسلمات، خروجة نعمل فيها أربع حاجات. نيجي نبقى اليوم ده صايمين، يوم اثنين، يوم خميس، أيام ما كان، أي يوم من الأيام تبقى صايم، وتحاول في اليوم ده تروح مستشفيات

والمرة دي طائر يطير في الجنة. صاحبنا اللي هنتكلم عنه ده من طيور الجنة، اسمه جعفر ابن أبي طالب، جعفر الطيار. يوم بؤتة، يوم ما كان المسلمين بيحاربوا المشركين في غزوة بؤتة وكانوا عددهم قليل جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الراية يمسكها جعفر ابن أبي طالب، فمسكها جعفر بإيديه فقطعوا يده اليمنى، فأمسكها بشماله فقطعوا يده اليسرى، فضم الراية بعضديه حتى قتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغه شهادة جعفر إنه يطير في الجنة، جعفر الطيار. كان درسه بيقول لأجل ديني، لأجل ربي أضحي بنفسي، ولأن رايت الإسلام ضاع أبدا، ولأن كلمة الله تبقى السفلى أبدا. شوفوا قد إيه كان حريص على إن لا إله إلا الله محمد رسول الله تبقى عالية ما تقعش أبدا. فيمسك الراية دي بإيده اليمين يقطعوها، يمسكها بإيده الشمال وما يسيبش الأمر وما يفرش، ويبقى لآخر لحظة بيضم الراية راية الإسلام لآخر لحظة في عمره. يموت جعفر ويطير بجناحين في الجنة مكان الإيدين اللي اتقطعوا لله. وتعالوا نشوف واحد زيه بالظبط مع صاحب ثالث من أهل الجنة، ويا بخته لما بشروا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يوم ما اتشلت إيد سيدنا طلحة ابن عبيد الله، اتشلت إيده وهو بيحامي على النبي صلى الله عليه وسلم، يبص له النبي صلى الله عليه وسلم وهو عامل كتافه عشان تبقى سند للنبي صلى الله عليه وسلم، عشان النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي الجبل، فيقول أوجب طلحة، أوجب طلحة، أوجب طلحة، يعني وجبت ليك الجنة يا طلحة. يا رب يا رب نشوفها في رؤيا، يا رب نبلغها، نبلغها في الدنيا قبل الآخرة من عاجل بشرى المؤمن. شوف كده لو جالك النبي في المنام صلى الله عليه وسلم وقال لك أوجب فلان، أوجب فلان، أوجب يعني وجبت ليك دلوقتي، أبصر فإنك في الجنة. تعالوا مع الرابع، والرابع برضو كان في نفس الغزوة، غزوة مؤتة اللي ذكرنا فيها خبر جعفر، والمرة دي مع شاعر من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة، أنصاري من الأنصار، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية وقال يا رسول الله ما حق الله علينا وما حقك علينا؟ قال حق الله عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وحقي أن تمنعوني مما تمنعون منه أهليكم. قال فإن فعلنا فما لنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لك الجنة. قال ربح البايع، لا نقيل ولا نستقيل، فزنا، لو عملنا كده بس ندخل الجنة. قال نعم، ربح البايع، لا نقيل ولا نستقيل. وتيجي اللحظة اللي يختبر فيها عبد الله بن رواحة، النبي قال صلى الله عليه وسلم ان الراية تبقى مع زيد فإن قتل فمع جعفر، فإن قتل فمع عبد الله بن رواحة، فالاثنين اتقتلوا وبقي عبد الله بن رواحة. الراية اترمت، راية الإسلام اترمت، سيدنا عبد الله بن رواحة

الصحابة أحبابه خلانه قتلوا، قتل الأمير جعفر والأمير زيد ولم يبقى إلا هو. أمسك الراية. النبي قال لو فلان قتل، لو فلان قتل يمسكها عبد الله بن رواحة. أمسك الراية، بس اللي مسكها اتقتل. أمسكها ولا ما أمسكهاش؟ التردد ده البشر، أعمل ما أعملش، أعمل ما أعملش. فأنشد عبد الله عشان يبقى مضرب المثل في جهاد النفس،

فأنشد عبد الله وقال لنفسه: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن إن أجلب الناس. لو الناس كلها جريت وجهدت إن أجلب الناس وشدوا الرنة كلهم بيجاهدوا في سبيل الله، مالي أراك تكرهين الجنة، مالي أراك تكرهين الجنة. عايزين هتاف سيدنا عبد الله بن رواحة ده، يبقى هتفنا في كل وقت. لما تبقى عايز تقوم تصلي فنفسك تقول لك يا عم هي قصة قصة صلاة، تقول مالي أراك تكرهين الجنة. لما تبقى عايز تطلع من جيبك مال تتصدق به، والصدقة برهان، والإنسان يأتي يوم القيامة في ظل صدقته، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصدقة الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. تبقى عايز تعمل كده فالنفس تقول لك يا عم، والنفس طبعها شحيحة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، تقول لها مالي أراك تكرهين الجنة، مالي أراك تكرهين الجنة. لما نفسك تؤذك على المعاصي تقول لها يا نفس السكة دي أخرتها نار، السكة دي أخرتها خسران، السكة دي أخرتها هنضيع. يا نفس مالي أراك تكرهين الجنة، مالي أراك تكرهين الجنة. الهب حماسك وعلي همتك، علي همتك بهتاف سيدنا عبد الله بن رواحة: مالي أراك تكرهين الجنة. تعالوا بقى مع صاحب آخر من أصحابنا في الجنة، والمرة دي مع سيدنا عمير ابن الحمام رضي الله عنه. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: وسائر

لما سمع الآيات دي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جنة عرضها السماوات والأرض. بالله، الجنة عرضها السماوات والأرض؟ الجنة واسعة كده؟ الجنة كبيرة كده؟ الجنة حلوة كده؟ الجنة عظيمة كده؟ قال: نعم. قال: باخٍ باخٍ، ايه الحلاوة دي؟ ايه العظمة دي؟ باخٍ باخٍ. قال: ما حملك على ان تقول باخٍ باخٍ؟ قال: جنة عرضها السماوات والارض. وكان في الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فألقى بتمرات كانت معاه وقام جاهد في سبيل الله حتى استشهد ومات شهيدا. الله الله على المشهد ده، على التفاعل ده. لما تسمع سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، لما تسمع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، تجري ربنا، تجري على ربنا، تقوم دلوقتي تتوضأ وتصلي ركعتين دلوقتي، لسانك لا يفطر عن ذكر الله تبارك وتعالى، عشان تبلغها. ربنا قال، وده الواجب العملي، ربنا قال: رقم واحد، طلع فلوسك، ابذل لله في السراء والضراء. مش بس لما تبقى عندك مشكلة تبقى عايز تداويها بالصدقة، إنما في السراء قبل الضراء. ربنا علمنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي بيتعرف عليه في السراء يعرفه في الضراء. تعرف إلى الله في الشدة يعرفك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فأنفق في السراء والضراء، والدنيا هتلاقيها مليانة مشاكل، والخلطة بالناس هتتأذي بسببها. قال ربنا تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هتتأذي ومحتاج عشان كده تكظم غيظك. والنبي يقول لك صلى الله عليه وسلم: اللي من كظم غيظه وهو قادر على أن يمضيه. اللي يعمل الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بخيرات عظيمة جدا في الجنة. ولها مشهد هنذكره مع تثبيت الأقدام على الصراط من ثواب الأعمال الصالحات أهل الجنة، ومن إنك تبلغ الحوريات في الجنة. رقم واحد كانت الإنفاق في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، وانك تعفو على الناس وما تشيلش من الناس، وانك تحسن وتتقن في عملك، وانك ما تبقاش ابدا فريسة الشيطان باي حال من الاحوال. عشان كده لو عملت ذنب تقيل قوي، اجري ربنا سبحانه وتعالى واستغفر لذنبك، واعرف ان مفيش حد هيغفر لك الا هو، وساعتها تبقى مع عمير بن الحمام من المسارعين في الخيرات مع أصحاب الجنة.

أخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلم ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق إذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبتي في الله، في تمام التاسعة بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 12 من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والسادس والعشرون من ذي الحجة لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، مع اقتراب انتهاء دعم الوقود تعرفوا على الأسعار الجديدة المتوقعة في أستراليا. كامبرا، طريق الهجرة، هل أنت داخل أستراليا وتسعى إلى الإقامة الدائمة؟ قد تكون الأولوية لك. ومن العناوين العالمية، حركة حماس تقول، حماس تقول توافق فلسطيني حول المرحلة الثانية لخطة ترامب. اليمن، قتلى وجرحى بانفجار في معسكر لقوات ألوية العمالقة بعدن. صحيفة فاينانشال تايمز، الصهيونيون محبطون بسبب كذب نتنياهو وبلدهم الأكثر مقاطعة عالميا. قطاع غزة، أوهمون بوقف إطلاق النار، كيف تحولت التهدئة في غزة إلى حرب استنزاف صامتة. وليد جملات يتهم، وليد جملات يقول للجزيرة، حزب الله يتخذ قراراته من إيران وأمريكا منحازة للكيان الصهيوني. السفير الأمريكي يؤكد، السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني يقول منطلقات دعما لتل أبيب عقائدية وليست سياسية فحسب. فلسطين المحتلة جنين، الأب ثم الأم، الاعتقال يلاحق عائلة الطحاينة الفلسطينية. منظمة العفو الدولية دعت لتحرك عالمي، أمنستي تقول تسارع وتيرة التطهير العرقي الصهيوني بحق الفلسطينيين. الطيبة، رمل، آخر قرية مسيحية كاملة في الضفة تحت نار اعتداءات المستوطنين. حركة السلام تفيد، بنحو 338 مليون دولار الكيان الصهيوني يتجه إلى قرار خطة ضخمة لتوسيع مستوطنات الضفة. فلسطين المحتلة جنين، إصابة ضابط وجندي صهيونيين بانفجار عبوة ناسفة في جنين. خبير عسكري يقول أمريكا بدأت جيلا جديدا من الحروب ضد إيران. لبنان، إلى أين يذهب النازحون؟ خريطة تكشف كيف تضيق المساحات أمام سكان جنوب لبنان. الكيان الصهيوني يصعد جنوب لبنان ويستعد لاحتلال النبطية. السودان، اتهامات للدعم السريع بقتل 23 شخصا جنوب السودان. إدانات عربية للهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت. قطر، أمير قطر يبحث في اتصال مع ترامب مستجدات الأوضاع بالمنطقة. الذهب يرتفع والنفط يتراجع بعد إلغاء ترامب ضربات ضد إيران. واشنطن تتعهد بتعويض حلفائها في الخليج من الأموال الإيرانية. صحيفة روسية تقول ترسانة فرنسا زادت عشرات الرؤوس النووية خلال أشهر. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، من المقرر أن ينتهي العمل بتخفيض ضريبة الوقود التي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار في نهاية شهر حزيران يونيو. وكانت الحكومة قد خفضت ضريبة الوقود إلى النصف بشكل مؤقت، ما أدى إلى خفض السعر بنحو 26 سنتا لكل لتر، استجابة للارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. إنه استنادا إلى الأسعار الحالية من NRMA. وقالت الجمعية الوطنية الأسترالية للسيارات، المتوقع أن يبلغ متوسط سعر البنزين العادي في سيدني خلال شهر يوليو نحو $1.99 للتر الواحد، أي بزيادة قدرها 40 سنتا مقارنة بالفترة التي سبقت اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وإيران. أما سعر الديزل فقد يرتفع إلى $2.37 للتر الواحد، بزيادة تبلغ 65 سنتا. كامبرا، تتجه الحكومة الأسترالية نحو إعطاء الأولوية للمقيمين الموجودين على الأراضي الأسترالية عند النظر في مسارات الإقامة الدائمة، مستفيدة من خبراتهم المحلية واندماجهم في سوق العمل والمجتمع، وذلك وفق ملامح موازنة 2026. فهل أصبح الوجود داخل أستراليا المفتاح الأقوى للحصول على الإقامة الدائمة؟ ما أبرز التغييرات التي حملتها ميزانية 2026 والتي أتت لصالح المقيمين داخل أستراليا الساعين إلى الإقامة الدائمة؟ ما المسارات التي تعتبر اليوم الأقوى أو الأكثر واقعية للحصول على الإقامة الدائمة من داخل أستراليا؟ أما الآن أحبتي في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. حركة حماس تقول: قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس والعضو بوفد المفاوضات إن لقاءات القوى للفصائل الفلسطينية الجارية في العاصمة المصرية القاهرة تجري بشكل إيجابي وبناء، مشيرا إلى وجود حالة توافق على موقف وطني مرحد من خارطة الطريق المقدمة لتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اليمن: أعلنت السلطات اليمنية أمس سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار في معسكر لألوية العمالقة الموالية للحكومة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن. وقال المركز الإعلامي لقوات العمالقة إن الحادث ناجم عن انفجار مخزن ذخيرة في المعسكر دون تفاصيل. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قولها: سقط 12 قتيلا من قوات العمالقة في حصيلة غير نهائية وتسعة جرحى في انفجار معسكر صلبان. صحيفة فاينانشال تايمز: في تقرير موسع كتبت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تقريراً عما أسمته إحباط الصهيونيين من عجز حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية عن تحقيق النصر الكامل الذي طالما وعدت به ولا يزال نتنياهو يتحدث عنه. وأشار التقرير إلى أن الكيان الصهيوني شن بقيادة نتنياهو خلال السنوات الماضية حروبا متعددة وألحقت هزائم بأعدائها، إلى أن النصر الكامل ظل وهما وفقا لتعبير الصحيفة. قطاع غزة: تتجسد معالم المشهد في قطاع غزة بعد 8 أشهر من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في واقع ميداني معقد. خروقات عسكرية وإنسانية صهيونية متواصلة تتناقض تماما مع مفهوم السلام الغائب عن الأرض المنهكة. ولم يحصد الفلسطينيون على مدار هذه الشهور سوى تفاقم المعاناة وتوالي الخروقات التي بددت آمال الاستقرار لتحول القطاع إلى ساحة حرب استنزاف مستمرة وسط انسداد الأفق السياسي وتفاقم الأزمة الصحية والإنسانية. وليد جنبلاط يتهم: اتهم وليد جنبلاط الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي حزب الله اللبناني بأن قراراته العليا ليست نابعة من الداخل اللبناني بل أصبحت تصدر من إيران، مؤكدا أن طهران وجدت في لبنان ساحة صراع تستخدمها على حساب المواطن اللبناني. السفير الأمريكي يؤكد: أكد السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني مايك هاكابي أن الدعم الأمريكي لتل أبيب لا يرتكز على المصالح السياسية والدبلوماسية فحسب، بل ينطلق من أسس دينية وعقائدية ترتبط بالإنجيل، مشيدا بصمود الاقتصاد الصهيوني وعدم انهياره رغم خوض مواجهات عسكرية مستمرة على 5 جبهات متعددة في الآونة الأخيرة. فلسطين المحتلة جنين: كانت الساعة تشير إلى 3 فجرا حين اقتحم جنود الاحتلال الصهيوني منزل الأسير الفلسطيني شريف طحاينة 56 عاما في بلدة السيلة الحارسية غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية. عبثوا في المنزل بعد احتجاز العائلة والتنكيل بها، ثم اقتادوا زوجته هناء أسيرة دون الإفصاح عن أي سبب لذلك. وليست هذه الحالة الأولى لاعتقال زوجين معا، بل أصبحت سياسة انتهجتها سلطات الاحتلال الصهيوني كوسيلة في عقاب الفلسطينيين وتعذيبهم وفق منظمات حقوقية. ومع كل عملية اعتقال تتفاقم مأساة من يترك خلف الزوجين من الأبناء أو الأجداد وغيرهم. منظمة العفو الدولية: قالت منظمة العفو الدولية أن التسارع الحاد في وتيرة التطهير العرقي الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب أن يدفع إلى تحرك عالمي عاجل لوقف ضم الضفة الغربية وقطع الدعم عن الاحتلال ونظامه العنصري. الطيبة رام الله: في بلدة الطيبة ذات الغالبية المسيحية شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، تصدر اعتداء نفذه مستوطنون صهيونيون مساء ثلاثاء أحاديث الفلسطينيين وجمهور منصات التواصل عربيا وغربيا بعد انتشار مقاطع مصورة تظهر اشتعال النيران في محاصيل وأراضي زراعية بالبلدة. حركة السلام تفيد: أفادت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان بأنه من المتوقع أن تصدق الحكومة الصهيونية أمس على تخصيص 1 مليار شيكل نحو 337 مليون دولار و800 ألف دولار لبناء مستوطنات جديدة وربطها بالبنية التحتية للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تأتي مع تزايد وتيرة المشروعات الاستيطانية التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو. ويقود هذا التوجه وزير المالية بتسلايل سموتريتش، وهو من أبرز الداعمين لتوسيع الاستيطان، وسبق أن أعلن صراحة سعيه لدفن فكرة إقامة دولة فلسطينية. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة جنين. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني أمس إصابة 2 من قواته إثر انفجار عبوة ناسفة في جنين شمال الضفة الغربية. وقالت المتحدثة باسم الجيش عبر حسابه بمنصة إكس في وقت سابق من أمس وأثناء نشاط عمليات لقوات جيش الدفاع في منطقة مدينة جنين التابعة للواء منشية وقع انفجار عبوة ناسفة. خبير عسكري يقول بينما تحاول الولايات المتحدة إرغام إيران على القبول باتفاق نتماشى مع ما يريده الرئيس دونالد ترامب، بدأت القوات الأمريكية في المنطقة شن ما يصفها الخبير العسكري العقيد نضال أبو زيد بحروب الجيل السادس التي تعتمد القصف عن بعد بدلا من الدخول العمق. فقد تعرضت مناطق واسعة في جنوب وشمال إيران الأربعاء إلى هجمات قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت قدرات مراقبة عسكرية ومواقع دفاع جوية مثلت تهديدا مباشرا للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية. لبنان. من صور إلى صيدا، لم تعد حركة السكان في جنوب لبنان تقاس فقط بعدد السيارات العالقة على الطريق بل بخريط إنذارات

تصل صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول عسكري قوله إن الجيش الصهيوني على وشك شن هجوم على حزب الله في مدينة النبطية جنوب لبنان. السودان. اتهمت هيئة محامو الطوارئ الحقوقية السودانية الخميس قوات الدعم السريع بقتل 23 شخصا وإصابة 19 آخرين إثر هجمات بطائرات مسيرة ضربت لليوم الثاني مناطق بمدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان جنوب السودان. وقالت الهيئة في بيان إن طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء الأربعاء، واستمرت الهجمات حتى صباح الخميس مما أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة 19 آخرين. إدانات عربية. أدانت دولة قطر بشدة تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، وقالت إنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي ضرورة تجنيب المنطقة تداعيات التصعيد غير المبرر والعمل على خفض التوتر بما يفضي إلى استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. قطر. أفاد الديوان الأمير القطري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرى خلاله استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. الذهب يرتفع والنفط يتراجع. ارتفعت أسعار الذهب أمس فيما تراجعت أسعار النفط بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء ضربات عسكرية كانت مقررة ضد إيران، وهو ما عزز الآمال بتهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وخفف المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية. واشنطن. تعهد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس باستخدام أموال إيرانية لدفع تعويضات عن الأضرار التي تتسبب بها طهران لحلفاء واشنطن في الخليج العربي، محذرا من تداعيات اقتصادية حادة لهجمات الجمهورية الإسلامية. وكتب بيسنت على منصة إكس يقول إن أي أضرار تلحقها إيران بحلفائها في الخليج ستدفع من أموال تستخرج من الحسابات الإيرانية. الخبر الأخير في هذه النشرة صحيفة روسية تقول قال الكاتب الروسي فاليري فيربينين إن فرنسا زادت ترسانتها النووية بثمانين رأسا خلال عام واحد، وتساءل لماذا لا ينبغي لروسيا أن تتجاهل طموحات باريس النووية. واستند الكاتب في مقاله بصحيفة فازغلاد إلى التقرير الدوري الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الذي أشار مقارنة بعام 2025 إلى أن الصين زادت عدد رؤوسها النووية بمقدار 20 رأسا من 600 إلى 620، والهند بمقدار 10 رؤوس من 180 إلى 190، في حين خفضت روسيا عدد رؤوسها بشكل طفيف من 5459 إلى 5420. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضرتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. مع اقتراب انتهاء دعم الوقود تعرفوا على الأسعار الجديدة المتوقعة في أستراليا. كامبرا. طريق الهجرة. هل أنت داخل أستراليا وتسعى إلى الإقامة الدائمة؟ قد تكون الأولوية لك. ومن العناوين العالمية، حركة حماس تقول توافق فلسطيني حول المرحلة الثانية لخطة ترامب. اليمن. قتلى وجرحى بانفجار في معسكر لقوات ألوية العمالقة بعدن. صحيفة فاينانشال تايمز. الصهيونيون محبطون بسبب كذب نتنياهو وبلدهم الأكثر مقاطعة عالمية. قطاع غزة. أوهمون بوقف إطلاق النار، كيف تحولت التهدئة في غزة إلى حرب استنزاف صامتة. وليد جنبلاط يتهم. وليد جنبلاط يقول للجزيرة حزب الله يتخذ قراراته من إيران وأمريكا منحازة للكيان الصهيوني. السفير الأمريكي يؤكد. السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني يقول منطلقات دعمنا لتل أبيب عقائدية وليست سياسية فحسب. فلسطين المحتلة جنين. الأب ثم الأم، الاعتقال يلاحق عائلة الطحاينة الفلسطينية. منظمة العفو الدولية دعت لتحرك عالمي. أمنستي تقول تسارع وتيرة التطهير العرقي الصهيوني بحق الفلسطينيين. الطيبة رام الله. آخر قرية مسيحية كاملة في الضفة تحت نار اعتداءات المستوطنين. حركة السلام تفيد بنحو 338 مليون دولار الكيان الصهيوني يتجه إلى إقرار خطة ضخمة لتوسيع مستوطنات الضفة. فلسطين المحتلة جنين. إصابة ضابط وجندي صهيونيان بانفجار عبوة ناسفة في جنين. خبير عسكري يقول أمريكا بدأت جيلا جديدا من الحروب ضد إيران. لبنان.
إلى أين يذهب النازحون؟ خريطة تكشف كيف تضيق المساحات أمام سكان جنوب

0: لبنان. الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يصاعد جنوب لبنان ويستعد لاحتلال النبطية. السودان، اتهامات للدعم السريع بقتل 23 شخصا جنوب السودان. إدانات عربية، إدانات عربية للهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت. قطر، أمير قطر يبحث في اتصال مع ترامب مستجدات الأوضاع بالمنطقة. الذهب يرتفع والنفط يتراجع، الذهب يرتفع والنفط يتراجع بعد إلغاء ترامب ضربات ضد إيران. واشنطن، واشنطن تتعهد بتعويض حلفائها في الخليج من الأموال الإيرانية. صحيفة روسية تقول، صحيفة روسية تقول ترسانة فرنسا زادت عشرات الرؤوس النووية خلال أشهر. أما الآن أحبتي في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 20 درجة أدناها 11 درجة. غدا السبت طقس غائم، الحرارة أقصاها 23 درجة أدناها 14 درجة. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 11:57، يرفع الأذان العصر تمام 2:37، يرفع الأذان المغرب تمام 4:55، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:18. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا السبت يرفع الأذان الفجر تمام 5:45، والشروق تمام 6:57. وتقبل الله منا ومنكم، أمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: يلا يا حبيبي اتأخرنا.
1: على فين العزم يا حجتنا؟
0: على أجمل مركز هتشوفه، هنجدد فيه كل حياتنا.
1: يعني هنسمع ولا هنقرأ ولا هنلعب مع أولادنا؟
0: من كل الأنشطة هتلاقي تفسير ودروس عن إسلامنا، يوم تيجي فيه كل بناتنا مع بس وحلقة دفينة. هتلاقي هناك مربت ومونة وصبايا بتنادي علينا، واليوم التاني يجي شبابنا في دراسة ورياضة متينة، ومعاهم هتلاقي يا عمي محسن وطلال وأحمد ومحمد في نادينا. كل النشاطات والاهتمامات مع حب وهمة مفتينا.
1: يا سلام يا سلام على دي الهمة يا دي الفرحة مع أحبابنا. مركز النووي يا أهل الخير، مبنى مبارك على أهالينا، ده فنار بينور أيامنا، على فعل الخير بيهدينا.
0: ويا بخت من قدم بإيديه ودعم مركز نووينا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، يا ترى إيه هو صبر أيوب؟ أيوب عليه السلام أتاه الله 7 من البنين وزيهم من البنات، وأتاه الله المال والأصحاب، وأراد الله أن يبتليه ليكون اختبارا له وقدوة لغيره من الناس، فخسر تجارته، مات أولاده، وابتلاه الله بمرض شديد حتى أقعد ونفر الناس منه حتى رموه خارج مدينتهم خوفا من مرضه، ولم يبق معه إلا زوجته تخدمه حتى وصل بها الحال أن تعمل عند الناس لتجد ما تسد به حاجتها وحاجة زوجها. واستمر أيوب في البلاء 18 عاما وهو صابر ولا يشتكي لأحد حتى زوجته. ولما وصل بهم الحال إلى ما وصل، قالت له زوجته يوما: لو دعوت الله ليفرج عنك. فقال: كم لبثنا في الرخاء؟ قالت: 80 سنة. قال: إني أستحي من الله، لأني ما مكثت في بلاء المدة التي لبثتها في رخائي. الله الله. فعندها يأست وغضبت وقالت: إلى متى هذا البلاء؟ فغضب وأقسم أن يضربها 100 صوت إن شفاه الله، كيف تعترضين على قضاء الله؟ وبعد أيام خاف الناس أن تنقل لهم عدوى زوجها، فلم تعد تجد من تعمل لديه، أو خاف الناس أن تنقل لهم عدوى زوجها فلم تعد تجد من تعمل لديه. قصت بعض شعرها فباعت ضفيرتها لكي تأكل هي وزوجها، وسألها: من أين لك هذا؟ ولم تجبه. وفي اليوم التالي باعت ضفيرتها الأخرى، وتعجب منها زوجها وألح عليها، فكشفت عن رأسها، فنادى ربه نداء تئن له القلوب. استحى من الله أن يطلبه الشفاء وأن يرفع عنه البلاء، فقال كما جاء في القرآن الكريم: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاء الأمر من بيده الأمر: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فقام صحيحا ورجعت له صحته كما كانت. فجاءت زوجته ولم تعرفه، فقالت: هل رأيت المريض الذي كان هنا؟ فوالله ما رأيت رجلا أشبه به إلا أنت عندما كان صحيحا. فقال: أما عرفتني؟ فقالت: من أنت؟ قال: أنا أيوب. يقول ابن عباس: لم يكرمه الله هو فقط، بل أكرم زوجته أيضا التي صبرت معه أثناء هذا الابتلاء، فرجعها الله شابة، وولدت لأيوب عليه السلام 26 ولد وبنت، ويقال 26 ولد من غير الإناث. ويقول سبحانه: وآتيناه أهله ومثلهم معهم. وكان قد حلف بأن يضرب زوجته 100 صوت، فرفق الله بزوجته وأمره أن يضربها بعصي من القش. كلما فاض حملك تذكر صبر أيوب، واعلم أن صبرك نقطة من بحر أيوب. شيء جميل يا رب، سبحانك يا رب، أعطنا قليلا من صبر أيوب. كل يوم تقول الأرض دعني يا رب أبتلع ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول البحار يا رب دعني أغرق ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكر. وتقول الجبال يا رب دعني أطبق على ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول السماء يا رب دعني أنزل كسفا لابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. فيقول الله عز وجل لهم يا مخلوقاتي أأنتم خلقتموهم؟ يقول لا يا ربنا. قال الله لو خلقتموهم لرحمتموهم، دعوني وعبادي، من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فأنا طبيبهم، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها.
1: أنا درة مكنونة، أنا مؤمنة، أنا حرة ومصونة، أنا مسلمة، أنا نجمة في عالم متقلب.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، نحن معكم مجددا ومع صور من حياة الصحابة. ومع الصحابي عدي بن حاتم الطائي، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه: أنت آمنت إذ كفروا، وعرفت إذ أنكروا، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا. في السنة التاسعة للهجرة دان للإسلام ملك من ملوك العرب بعد نفور، ولان للإيمان بعد إعراض وصد، وأعطى الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام بعد إباء. ذلكم هو عدي بن حاتم الطائي الذي يضرب المثل بجود أبيه. ورث عدي الرئاسة عن أبيه، فملكته طيء عليها، وفرضت له الربع في غنائمها، وأسلمت إليه القياد. ولما صدع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بدعوة الهدى والحق، لما أعلن الإسلام ودانت له العرب حيا بعد حي، رأى عدي في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام زعامة توشك أن تقضي على زعامته، ورياسة ستفضي إلى إزالة رياسته. فعاد الرسول صلوات الله عليه أشد العداوة، وهو لا يعرفه، وأبغضه أعظم البغض قبل أن يراه، وظل على عداوته للإسلام قريبا من 20 عاما، حتى شرح الله صدره لدعوة الهدى والحق. والإسلام عدي بن حاتم قصة لا تنسى، فلنترك للرجل نفسه الحديث عن قصته، فهو بها أولى وبروايتها أجدر. قال عدي: ما من رجل من العرب كان أشد مني كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعت به، فقد كنت امرأ شريفا، وكنت نصرانيا، وكنت أسير في قومي بالمربع، فآخذ الربع من غنائمهم كما كان يفعل غيري من ملوك العرب. فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته، ولما عظم أمره واشتدت شوكته أي قوته، وجعلت جيوشه وسراياه تشرق وتغرب في أرض العرب، قلت لغلام لي يرعى إبلي: لا أبا لك، أعدد لي من إبلي نوقا سمانا سهلة القياد، واربطها قريبا مني، فإن سمعت بجيش لمحمد أو بسرية من سراياه قد وطئت هذه البلاد فأعلمني. وفي ذات غداة أقبل علي غلامي وقال: يا مولاي، ما كنت تنوي أن تصنعه إذا وطئت أرضك خيل محمد، فاصنعه الآن. فقلت: ولما؟
ثكلتك أمك. قال: إني قد رأيت رايات تجوس خلال الديار، أي تتجول في أرجاء الديار. فسألت عنها فقيل لي: هذه جيوش محمد. فقلت له: أعدد لي النوق التي أمرتك بإعدادها وقربها مني. ثم نهضت لساعتي، فدعوت أهلي وأولادي إلى الرحيل عن الأرض التي أحببناها. وجعلت أغذ السير نحو بلاد الشام، صار يسرع أنه يروح لألحق بأهل ديني من النصارى وأنزل بينهم. وقد أعجلني الأمر عن استقصاء أهلي كلهم، فلما اجتزت مواضع الخطر تفقدت أهلي، فإذا بي قد تركت أختا لي في مواطننا في نجد مع من بقي هناك من طي، ولم يكن لي من سبيل إلى الرجوع إليها. فمضيت بمن معي حتى بلغت الشام، وأقمت فيها بين أبناء ديني. أما أختي فقد نزل بها ما كنت أتوقعه وأخشاه. لقد بلغني وأنا في ديار الشام أن خيل محمد أغارت على ديارنا، وأخذت أختي في جملة من أخذته من السبايا، وسيقت إلى يثرب، وهناك وضعت مع السبايا في حظيرة عند باب المسجد. فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فقامت إليه وقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم.

فقال: الفار من الله ورسوله؟ ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها. فلما كان الغد مر بها فقالت له مثل قولها بالأمس، فقال لها مثل قوله. فلما كان بعد الغد مر بها وقد يأست منه فلم تقل شيئا، فأشار لها رجل من خلفه أن قوم إليه وكلميه، فقامت إليه فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك؟ فقال: قد فعلت. فقالت: إني أريد اللحاق بأهلي في الشام. فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن لا تعجلي بالخروج حتى تجدي من تثقين به من قومك ليبلغك بلاد الشام، فإذا وجدت الثقة فأعلميني. ولما انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام سألت عن الرجل الذي أشار عليها أن تكلمه، فقيل لها: إنه علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. ثم أقامت حتى قدم ركب فيهم من تثق به، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، لقد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ. رهط أي جماعة، البلاغ قدرة على أن يوصلها إلى أهلها. فكساها الرسول صلوات الله عليه ومنحها ناقة تحملها، وأعطاها نفقة تكفيها، فخرجت مع الركب. قال عدي: ثم جعلنا بعد ذلك نتنسم أخبارها، يعني صاروا يتبعوا أخبارها ونترقب قدومها، ونحن لا نكاد نصدق ما روي لنا من خبرها مع محمد وإحسانه إليها، كل ذلك الإحسان مع ما كان مني تجاهه. فوالله إني لقاعد في أهلي إذا أبصرت امرأة في هودجها تتجه نحونا، فقلت: ابنة حاتم، فإذا هي. فلما وقفت علينا بادرتني بقولها: القاطع الظالم، أي القاطع رحمه، لقد احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك وعورتك. فقلت: أي أخية، لا تقولي إلا خيرا. وجعلت أسترضيها حتى رضيت، وقصت علي خبرها، فإذا هو كما تناهى إلي. تناهى إلي أي كما بلغني، مثل ما قالوا له. فقلت لها، وكانت امرأة حازمة عاقلة: ما ترين في أمر الرجل، يعني محمدا عليه السلام الصلاة والسلام؟ فقالت: أرى والله أن تلحق به سريعا، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلن تزل عنده وأنت. الله أكبر.

قال عدي، فهيأت جهازي ومضيت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير أمان ولا كتاب. وكان بلغني أنه قال: إني لأرجو أن يجعل الله يد عدي في يدي. فدخلت عليه وهو في المسجد فسلمت عليه، فقال: من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم. فقام إلي وأخذ بيدي وانطلق بي إلى بيته، فوالله إنه لماض بي إلى البيت إذ لقيته، إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة ومعها صبي صغير، فاستوقفته وجعلت تكلمه في حاجة لها، فظل معهما حتى قضى حاجتهما وأنا واقف. فقلت في نفسي: والله ما هذا بملك. ثم أخذ بيدي ومضى بي حتى أتينا منزله، فتناول وسادة من أدم محشوة ليفا فألقاها إلي وقال: الأدم اللي هو الجلد، مخد من جلد، وقال: اجلس على هذه. فاستحييت منه وقلت: بل أنت تجلس عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنت. فامتثلت وجلست عليها، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض إذ لم يكن في البيت سواها، ما في غير بالبيت، أدم لضيفه صلى الله عليه وسلم. فقلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك. ثم التفت إلي وقال: إيه يا عدي بن حاتم، ألم تكن ركوسيا تدين بدين بين النصرانية والصائبة والصابئة؟ قلت: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم تكن تسير في قومك بالمرباع فتأخذ منهم ما لا يحل لك في دينك؟ فقلت: بلى. وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. ثم قال لي: لعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من حاجة المسلمين وفقرهم، فوالله لا يوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعلك يا عدي إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من قلة المسلمين وكثرة عدوهم، فوالله لا يوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف أحدا إلا الله. ولعلك إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غير المسلمين، وأيم الله لا يوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم، وأن كنوز كسرى بن هرمز قد صارت إليهم. فقلت: كنوز كسرى بن هرمز؟ فقال: نعم، كنوز كسرى بن هرمز. قال عدي: عند ذلك شهدت شهادة الحق وأسلمت.

عمر عدي بن حاتم رضي الله عنه طويلا وكان يقول: لقد تحققت اثنتان وبقيت الثالثة، وإنها والله لا بد كائنة. فقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف شيئا حتى تبلغ هذا البيت، وكنت في أول خيل أغارت على كنوز كسرى وأخذتها، وأحلف بالله لتجيئن الثالثة. وقد شاء الله أن يحقق قول نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فجاءت الثالثة في عهد الخليفة الزاهد العابد عمر بن عبد العزيز، حيث فاضت الأموال على المسلمين حتى جعل مناديه ينادي على من يأخذ أموال الزكاة من المسلمين، فلم يجد أحدا. وصدق رسول الله صلوات الله عليه، وبر عدي بن حاتم بقسمه.

وبهذا أحبتي في الله تنتهي قصة عدي بن حاتم الطائي، وكنتم مع صور من حياة الصحابة، وإلى اللقاء ومع قصة ثانية من صور من حياة الصحابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبك في الله، معانا قصة جميلة بعنوان التاجر الأمين. القصة بتقول اشتهر بين الناس التاجر ده اللي بيبيع اللبن كل يوم، فقد كانت صفاته الحميدة بتغلب عليه، وكل يوم بيروح لأهل القرية عشان يبيع لهم اللبن، لبن يعني الحليب، فبيشتروا منه من غيره، فهو لبن سليم مش مغشوش، بيبيع لبن كويس. كما أنه تاجر محبوب، عشان كده وارتبط التاجر ده مع أهل القرية بالود والمعاملة الحسنة، وكان بيجيله الناس من كل مكان، وسمعته يعني في كل مكان، فسمعته كويسة وجودة لبنه زائعة الصيت في القرية. نيجي بقى عشان شراء بيت جديد، وفي يوم من الأيام لقى التاجر إنه المال اللي بيتحصل عليه كل يوم من تجارته في اللبن وفير وزيادة عن حاجته، فقرر إنه إيه؟ إنه يشتري حتة أرض ويبني بيت كبير عليها. ولما راح عشان يشتري القطعة المناسبة من الأرض، وجد إنه المال اللي معاه أقل من قيمة الأرض. وهنا وسوس له الشيطان إنه بشوية من المية من الممكن إنه يحصل على ربح مضاعف، إنه يخلط اللبن بالمية ويشتري اللي هو عاوزه. إلا إنه رجع واستغفر ربه على الأفكار السيئة دي، وأثناء رجوعه في الطريق بقى يفكر إيه اللي ممكن إنه يعمله عشان يزيد المال. الحل طبعا هو إنه يغش اللبن. ورجع التاجر لبيته ولقى الشيطان طريق لقلبه، فجعل إيه يمنيه بالبيت الكبير والأرض الواسعة والتجارة الواسعة، وإن كل ده مش هيحصل إلا بعض المية للبن، إنه يضيف المية للبن، يغش اللي غير في الطعم مش هيغير في الطعم، مش هيكتشف حد أمره. ولما يجمع المية اللازم لشراء الأرض وبناء البيت يتوقف عن إضافة المية، لما يشتري البيت هيوقف يغش، مش هيعرف حد أبدا باللي حصل، ما حد هيعرف إنه غش. وهنا في القرد الشقي يلقن التاجر الدرس، وفي اليوم التالي راح التاجر عشان يبيع اللبن زي عوايده، لكن المرة دي اللبن مغشوش، وحط المية في اللبن. ولما رجع في الطريق هو راجع، غلب التعب عليه وقرر انه ايه يتمدد جنب الشجرة والاستمتاع بمنظر النهر الجميل، وقعد يعد الاموال ويمني نفسه بشراء البيت حتى غلب النعاس ونام التاجر لفترة طويلة. وما انه صحي، لما صحي حتى لقى انه كيس الفلوس اختفى.